موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

جاي عملايين الخيل صار له ملايين سنين يتسلطن بالوديان وما كانوا بقلب الإنسان. وقالت ضيعتكم بدي خلي القنديل

الفناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصبا. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحبا. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبو سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندما لن تغرب.
1: شبيبة أفهم 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعينا الأحبة في صباح جديد ويوم جديد وصباح الشبيبة على الشبيبة FM وين ما كانت توصلكم تردداتنا. نتمنى لكم صباح سعيد ويوم سعيد وبداية أسبوع موفق إن شاء الله، ودروب السلامة في مشاويركم ومقاصدكم لهذا اليوم. بداية أسبوع جديدة نبدأها معاكم على الخير والتيسير والتوفيق إن شاء الله نتمناه من الله في هذا اليوم وفي هذا الأسبوع. الله يوصلكم بالسلامة لمقاصدكم والأعمالكم، وإن شاء الله يكون يوم مكلل بالخير والنجاح. أنا معاكم في صباح الشبيبة مثل ما تعودتوا علينا من 6:30 إلى 9 إن شاء الله في فقرات ومجموعة من المواضيع المختلفة والمتنوعة اللي نتطرق لها كل يوم، وهذه المساحة الصباحية اللي نتواصل فيها معاكم. طبعاً كالعادة صباح الأحد يجي ويمكن يروح ويخلص اليوم وإحنا بعدنا يعني طالعين من إجازة نهاية الأسبوع، ف يوم الأحد إعادة تهيئة. يوم الأحد هو بالنسبة لي يعني يوم تعطي نفسك مساحة تستوعب الأسبوع كيف بيمشي. جاي من إجازة نهاية الأسبوع، النوم لك عليه شوي لين ما تترتب الأمور، فيوم الأحد هو يستلم كل هذه المهام. النوم بيتعدل بيترتب الأعمال اللي اليوم بتوصل أنت الدوام، يلا بيقول لك عندك الأسبوع 1 2 3، ترتب جدولك ترتب أمورك تهيئ نفسك. يوم الأحد عادي عادي، يعني يوم الأحد اسمح لنفسك، عطي نفسك الفرصة والمجال أنك أنت احتمال ما تكون مركز، احتمال ما يكون عندك طاقة وجايين من إجازة نهاية الأسبوع، يعني دخلنا فجأة في الشغل وأجواء الشغل ورانا يوم طويل، ورانا يوم للحين ما نعرف تفاصيله، وإن شاء الله يمر خير ويمر سهالات يا رب. اللي أريد أقوله أن أعطي نفسك اليوم فرصة، يعني خليها تستوعب على مهلها، على راحتها على راحتها، ولا تضغط على نفسك. أربعة سبعة تسعة تسعة تسعة سبعة خمسة على رقم الواتساب. في المساحة القادمة بنروح إن شاء الله لموضوع الحلقة لهذا اليوم، وكالعادة يعني ختمنا بأم كلثوم الأسبوع، وراح نبدأ أيضا برائعة أم كلثوم أنساك.

أم كلثوم الصباح بعد يعني ما الصباح ما مقتصر بس على فيروز، يعني تدخل أم كلثوم أحيانا الصباح حلوة يعني لطيفة. نروح لموضوع الحلقة لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي. هل أصبح الذكاء الاصطناعي مساحة نفضفض لها أكثر من الناس؟ طبعا يعني الأجيال أو الأعمار اللي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي هو اللي احنا نعرفه، ولكن في محركات مثل شات جي بي تي كثيرة يعني تعد لا تعد ولا تحصى. الصين ما قصرت في هذا الموضوع، يعني عملت لك مليون محرك ذكاء اصطناعي. هذا عندنا احنا نعرف شات جي بي تي، بس برا والمتخصصين في موضوع الذكاء الاصطناعي يعرفوا ان في محركات كثيرة. ما اعرف ايش معنى يعني ليش بالذات شات جي بي تي هو اللي اخذ هذه الشهرة، وليش هو يعني تقريبا الاشهر، خليني اقول عندنا على الاقل، وانا في محركات ذكاء اصطناعي اذكى بكثير واسرع بكثير. المتخصصين في موضوع الذكاء الاصطناعي انت بس اكتب كذا، سوي بحث وراح يعني توصل لك الكثير من النتائج حوالين هذا الموضوع. طبعا يستخدموها في المخططات البيانية، الإحصائيات، الأرقام، البرمجيات، يعني في محركات متخصصة بهالأشياء. أما شات جي بي تي تروح تسأله سؤال كذا بسيط يعني يطلع لك معلومة، يبحث لك عن شيء يؤدي الغرض الصراحة. السؤال اللي يطرح نفسه بعد ما ظهر شات جي بي تي والذكاء الاصطناعي، هل صرنا نستخدم البحث عن طريق جوجل أو سفاري؟ هل ما زلنا نبحث بهذه الطريقة ولا على طول نروح لشات جي بي تي ويلا يا شات جي بي تي هات العلوم وهات الأخبار اللي عندك؟ أحيانا صراحة يعني نرفزك لأن تعرف كيف هو، يعني ما يعطيك أحيانا جواب واضح أو شيء واضح، تحسه يلف ويدور أحيانا. أحيانا يعني أنت تريد مثلا يوصلك النقطة، أو أنه يعني تريد وجهة نظر معينة يركز عليها، تلاقي يا أما أنه يلف ويدور، يا أما أنه يمسك أكثر من وجهة نظر في الموضوع، أنه يمسك العصا من النص. عاد هذه هو شاطر شاطر فيها، يمسك العصا من النص، تقول له ألف ولا باء يقول لك ألف وباء، تقول له واحد ولا اثنين يقول لك واحد واثنين. يا رجال أريد ويا واحد يا اثنين، ما أريد الاثنين، يعني لا تتوهني فلا لا، في البداية استخدامنا الشات جي بي تي كان في ضرابة صراحة، لأن أتوقع هو لما دربوه، طبعا شات جي بي تي هو آلة، فلما دربوه قبل ما يطلق رسميا وقبل ما نقدر نستخدمه رسميا، أتوقع هما يعني مستقصدين هذا الشيء، إنه هو يكون بهذا الشكل، يعني ما يعطيك لا أقصى اليمين ولا أقصى اليسار، يكون دائما في منطقة المنتصف كذا، يتوها كذا دور براسك. طيب أنا ليش جيتك بالأساس بتدور براسي؟ يعني على كل حال هو هذا الموضوع اليوم، الذكاء الاصطناعي، هل صرنا نفضفض فيه ونرتاح له ونخبره أكثر؟ ذكرت بوست الحين مر علي قبل فترة في الانستغرام يقول لك الحين ما حد راح يسولف معك إلا اللي فعلا حاب ويريد إنه يسولف معك، لأن كل حد يسولف مع شات جي بي تي. ليش ليش يا شات جي بي تي؟ يعني شات جي بي تي طبعا ما يعوض الناس، بس هو ما كان تروح كذا تفضفض له، يعني بت العلوم والرمانة وبعدين تسكرها تقول له يلا حياك

9799975 على رقم الواتساب. هل صار الذكاء الاصطناعي اليوم مساحة نفضفض فيها أكثر من البشر، من اللي حوالينا، أصدقائنا، أهلنا، الناس اللي تعز علينا، نشاور أكثر من ما نشاور في لما يكون في موضوع، في مشورة مثلا متعودين نشاور الناس اللي محيطين فينا، اللي حوالينا، الحين من نشاور؟ نشاور الآلة الحين. فهذا هو موضوعنا اليوم. بنطلع الفاصل، بنرجع مع أبرز عناوين الصحف إن شاء الله لهذا اليوم.

نروح لعناوين صحيفة الشبيبة لهذا الصباح الأحد 11 أكتوبر. معا نتقدم يفتح التصويت لتحديد أولويات ملتقى 2027 الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تدعو المواطنين لاختيار الموضوعات التنموية في المحافظات قبل يوم 18 أكتوبر. السلطنة تعزز جهود مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا، وهناك تحديث للتشريعات وتطوير إجراءات التعرف على الضحايا وتوسيع برامج الوقاية والتوعية والتعاون الدولي. السلطنة تشارك في مؤتمر الانتربول لمكافحة المخدرات في التشيك. عمان والنيبال تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. السلطنة تشارك في بحث أولويات العمل الاجتماعي الخليجي حتى 2030، واجتماع لوزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية يناقش حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الطفولة والمرأة وتعزيز استقرار الأسرة. توقيع اتفاقية لبناء 46 منزل للأسر ذات الدخل المحدود في ولاية مصيرة. 3 بلايين دولار عقود في منتدى الأعمال العماني الكازاخستاني ومجلس أعمال مشترك وشراكات في التعدين والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية. مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي وتطوير الرعاية، جلسات علمية وثلاث ورش عمل تتناول اضطرابات نفسية معاصرة وصحة الأطفال والقيادات وبيئات العمل. إطلاق الموقع الإلكتروني للنظام العماني لاعتماد المؤسسات الصحية. تسعين بالمئة نسبة إنجاز واحة الجبل الشرقي في الحمرة.

تأهيل سفن الصيد الحرفي لتعزيز السلامة وكفاءة النشاط وتعديلات فنية وتسهيلات تمويلية تدعم انتقال الملاك إلى العمل المؤسسي. 15 متنزه ومرفق ومرافق ترفيهية قيد التنفيذ في جنوب الباطن. 5 يدعم النسخة 5 من مهرجان عمان للعلوم 840,000 زائر للنسخ 4 السابقة ومشاركة 140 مؤسسة في النسخة 5. مشاريع طلابية مبتكرة تحصد المراكز الأولى في معسكر ظفار. السلطنة تشارك في تحدي فيرست جلوبال 2026 في جمهورية كوريا الجنوبية. ستين ألف زائر ومئتين وثلاثين اتفاقية في ختام أكتوبر العمران، مشاركة أكثر من 50 دولة و65 مطورا عقاريا في استعراض فرص الاستثمار ومستقبل المدن في عمان. الصحافة الإيطالية تبرز تنوع التجارب السياحية في عمان، تغطيات تسلط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة السياحية بين البلدين. في الأخبار الاقتصادية، إنتاج منتجات المصافي في سلطنة عمان يصل إلى 149 مليون برميل بحسب الإحصاءات المبدئية الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 233 نقطة ليسجل 7832 نقطة، مسجلا أفضل مستوى له في 5 أشهر. واستثمر في عمان تستهدف الاستثمارات الفرنسية النوعية في إطار جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السلطنة وفرنسا. وعشرين مليون ريال عماني لبناء منظومة متكاملة للصناعات وخدمات الطيران في سلطنة عمان عبر توطين التقنيات والخبرات العالمية. وأربع اتفاقيات نوعية تعكس نجاح الحضور العماني في معرض ميلان للصناعات الدوائية من المشاركة إلى الأثر العملي. 2% نمو اشتراكات خدمات الهاتف الثابت في سلطنة عمان. وغدا انطلاق أعمال النسخة 5 من مؤتمر عمان للكهرباء والطاقة.

مركز عمان المالي العالمي واصل استكمال جاهزيته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية. من المزمع إصدار حزمة من القوانين فيما يخص تسجيل المنشآت وترخيصها. بورصة مسقط تسجل أفضل أداء بين البورصات الخليجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. بالأخبار الرياضية في ملحق الجماهير، الأحمر للكريكت يبدأ مشوار التأهل لمونديال 2027 بالفوز على كندا 263 ركضة، تقود المنتخب لحسم المواجهة بفارق 41 ركضة في العامرات. وسحب قرعة كأس السوبر لكرة اليد اليوم. وأحمر الطائرة يواصل التحليق في البطولة العربية، ثلاثة انتصارات متتالية تقرب منتخبنا من صدارة المنافسة في مواجهة الأردن. في الأخبار الثقافية، وزارة الثقافة والرياضة والشباب تختتم أعمال ملتقى المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية لعام 2026 تحت الشعار شركاء في التمكين المعرفي وبناء الهوية المجتمعية.

طيب نروح نتعرف أيضا على مستجدات حالة الطقس لهذا اليوم بحسب الأرصاد العمانية وآخر التنبيهات الصادرة بخصوص حالة الطقس اليوم بمشيئة الله. في تنبيه صدر قبل نصف ساعة بتشكل السحب المنخفضة مصحوبة بالضباب على المناطق الصحراوية لمحافظة الوسطى المحاذية لبحر العرب، واستمرار تدفق السحب الماطرة على الشريط الساحلي والجبال المجاورة لمحافظة ظفار، مع احتمال هطول أمطار متفرقة الغزارة تكون رعدية خلال قادم الوقت. نروح بالتفصيل حالة الطقس في محافظة ظفار، اليوم غائم جزئيا إلى غائم مع فرص لهطول أمطار متفرقة واحتمال تصاعد الغبار والأتربة. حالة البحر هادئ الموج. في محافظة مسقط الطقس صحو بوجه عام وحالة البحر هادئ إلى متوسط الموج. كان في تنبيه يوم الأمس بهطول أمطار رعدية متفرقة على محافظات البريمي والظاهرة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة في 24 ساعة الماضية: في جبل شمس 12 درجة، في سيق في الجبل الأخضر 17 درجة، ثمريت وقيرن حريتي 20 درجة، الدقم وادي بني خالد 23 درجة. أما درجات الحرارة العظمى في دمى والطاين 40 درجة، و 38 درجة في الرستاق والعوابي ينقل والمزيونة وعبري. نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر وفرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظة ظفار. توقعات بنشاط التكونات المحلية الرعدية على جبال الحجر والمناطق المجاورة لها ابتداء من اليوم الأحد بمشيئة الله، راح تستمر لمدة يومين قادمين، واحتمال تدفق وتشكل السحب على أجزاء من محافظة ظفار وفرص لهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة. الحدة متوسطة الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر. المناطق راح تكون جبال الحجر والمناطق المجاورة لها وأجزاء من محافظة ظفار. الظواهر الجوية اللي لازم ننتبه لها بالنسبة لتوقعات جبال الحجر: أمطار متفاوتة الغزارة، جريان بعض الأودية والشعاب، ضربات الصواعق الرعدية، تساقط لحبات البرد أحياناً، انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، نشاط الرياح الهابطة والغبار، والانتباه من الظواهر الجوية المتوقعة بالنسبة لمحافظة ظفار. يعني في محافظة ظفار هذه الأشياء المتوقعة أنها تصير: أمطار متفاوتة الغزارة، جريان في بعض الأودية والشعاب، انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط الرياح الهابطة والغبار. هذا والله أعلم. هذا تنبيه صادر من المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة.

عندنا وقفة أيضا للتعرف، بما أن ما زلنا في الصباح الباكر، للتعرف على مستجدات حالة الطرقات في محافظة مسقط إن شاء الله لهذا الصباح.

0: دروب السلامة ترافقكم مستمعين الأحبة وين ما كانت توصلكم تردداتنا. هذه مساحة نتعرف فيها على مستجدات حالة الطرقات. ينضم لي في هذه اللحظات الرائد ناصر الراجحي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني في شرطة عمان السلطانية. صباح الخير الرائد ناصر.
1: أهلا بك أخت يمانة وأهلا بكل ما يسمعون عبر الشبيبة FM، ونقول بداية أسبوع عمل موفقة ودروب سالمة وآمنة أرجوها لكل من يركب الطريق في هذا الوقت إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. رائد ناصر، نطلع معك على مستجدات حالة الطرقات إن وجدت في طرق وشوارع محافظة مسقط.
1: نعم أخت يمانة، وفقا لمركز العمليات وبطبيعة الحال يوم الأحد بداية أسبوع العمل، والكل متطلع إلى أن يصل إلى محافظة مسقط، والكل متطلع أيضا إلى أن يصل إلى مقر عمله بداية أسبوع العمل. والطرقات بطبيعة الحال بها شيء من الكثافة والحركة النشطة، هناك بعض البلاغات التي تم التعامل معها منذ الصباح الباكر، وهناك ربما تعطل لشاحنة قبل جسر نستو معبيلة باتجاهك إلى الداخل، تأخذ يعني هي على جنب الطريق فقط ولا تأخذ أي حيز من المسار، ولكن يعني بطبيعة الحال من يمر من تلك الشاحنة يفرمل تلقائيا، لذلك مما يؤدي شيء من التباطؤ في السرعات. الدوريات على علم وتتعامل مع هذه الشاحنة للتأكد منها ويخرجها من على المسار نهائيا، ولكن البلاغ الأهم هو أيضا تعطل قاطرة، شاحنة من نوع قاطرة ومقطورة بعد جسر الرسيل مقابل الشرع باتجاهك إلى الخارج، مما يتطلب أيضا التعامل معها عن طريق رافعة ونقل هذه الشاحنة من على المسار، وأيضا غلق أحد المسارات. فعلى من يمر بذاك الطريق السياقة بحذر، وأيضا الانتباه والتعاون مع رجل الشرطة الذي يتواجد هناك لتنظيم الحركة المرورية لتأمين أيضا هذا التعامل مع هذه الشاحنة ونقلها من على المسار. غير ذلك أخت جمانة، يبقى يعني الحركة النشطة وفية لوقت الصباح وقت الذروة معتاد عليها مستخدم الطريق. أتحدث عن طريق مسقط السريع بدءا من جسر حلبان مرورا من جسر معبيلة سواء المخرج الأول والثاني والثالث باتجاهك إلى الداخل، أيضا مرورا بجسر رسيل، هناك شيء من الحركة النشطة على مداخل ومخارج الجسور تؤثر على سرعات المركبات وتخلف شيء من البطء في السرعات. الحركة تبدو وتنفك تبقى أفضل بعد جسر المطار القديم باتجاهك إلى الداخل. في المقابل شارع أيضا السلطان قابوس قد يلحظ مستخدم الطريق بدءا من دوار الزلفة مرورا بجسر أم عبيلة والخوض، أيضا شيء من الحركة النشطة تؤثر على سرعات المركبات ويعزوها الدوريات، تعزوها إلى كثافة مستخدمي الطريق، وليست هناك أي أسباب مباشرة كالحوادث لا سمح الله. أيضا مرورا بجسر أيضا الموالح وأيضا منطقة المقابلة لسيتي سنتر باتجاهك إلى الداخل بها شيء من الحركة النشطة. قادمين أيضا من محافظة الداخلية جمانة مرورا بجسر أو عفوا بدوار برج الصحو، هناك شيء من الحركة أيضا الكثيفة من المركبات، ولكن هناك الإشارات الضوئية تنظم المسارات. الحركة تبدو أفضل بعد منطقة مطارات باتجاهك إلى الداخل. كذلك القادمين من العامرات والقادمين أيضا محافظة جنوب الشرقية مرورا من أول دوار بالقرب من مركز شرطة العامرات، مرورا بمختلف الدوارات، دوار الجملة ودوار أيضا مكة وأيضا بعدها دوار العامرات، شيء من الحركة النشطة. تتواجد الدوريات على مضامير الدورات لتنظيم الحركة المرورية، إيجاد بعض الحلول المرورية، تسهيل أيضا حركة الحافلات التي تقل أبناءنا

طيب نروح من جديد لموضوع الحلقة لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وأصدقاء أو أخوانا ولاد عمة. هل أصبح الذكاء الاصطناعي مساحا فضفض لها أكثر من الناس؟ وإذا كان الجواب نعم، ليش؟ إيش السبب اليوم اللي يخلينا نلجأ للذكاء الاصطناعي؟ ذكرت عبارة ولا بوس ولا هي تغريدة، صراحة ما أعرف، بس مرت علي قبل، يقول لك ودك تفضفض حال شخص غريب كذا ما تعرفه ولا يعرفك، وبعدين تودعه ويودعك، خلاص ما تشوفه مرة ثانية في حياتك أبدا. فهل هذه هي الفكرة يعني؟ أنك أنت تريد تسولف، تريد تخبر حد لا تعرفه ولا يعرفك تفاصيل كثيرة مثل شات جي بي تي. شات جي بي تي آلة يعني، لا بيكذبك ولا بيقول لك ولا يعني مثلا بيمدحك ولا بيظلمك ولا بينتقدك ولا حتى بيحكم عليك. شات جي بي تي عملي جدا. يعني كيف أوصل لكم الفكرة؟ يعني ما في مشاعر، تحس لما تتكلم معاه يعني برود على رياضيات، يعني أحس هو يصلح تحل مسألة، تحلل شيء معين، إحصائيات أرقام، تحس متبلد يعني ما في مشاعر. يعني كيف تريد يكون في مشاعر؟ يعني هو آلة، يعني هو صح طبعا هو دربوه أنه يكون شوية عنده أحاسيس ومشاعر، يحسسك أنه هو يفهمك، يحسسك أن الرسالة وصلت، الفكرة وصلت، لكن صدقني صدقني ما يقدر يساعدك مثل ما البشر يقدرون يقدموا لك مساعدة أو رأي أو وجهة نظر. البشر أنت لما مثلا تتكلم مع صديقك، تتكلمي مع صديقتك، مع أختك، مع أخوك، هو بالنهاية أمامك شخص بقلب، بعقل، بروح، بفكر، بمشاعر، بأحاسيس. فلما راح تخبره شيء معين، تستشيره في قضية معينة، موضوع معين، هو بحاضر بكل جوارحه معك، بياخذ ويعطي معك، بشرط أنه ما يكون في هذه اللحظة يستخدم تلفونه يعني علشان ما يحسسك أن موضوعك ما مهم، لكن بيكون صادق في إظهار مشاعره، بيكون صادق لما يخبرك إذا غلطان بيقول لك، إذا أنت الحق معاك بينصفك. هذه هي فائدة أنك أنت تتكلم مع إنسان باختصار، لأن شكلنا الفترة الجاية والسنوات الجاية في تخاطب مع الذكاء الاصطناعي وفي تخاطب مع إنسان، بيكون هو حاضر حال حالنا، موجود حال حالنا، ناهيك عن في الدول المتقدمة طبعا ما شاء الله الحين خلاص هو يعني دخل في الشغل، يشتغل ويسوي بعض المهام وبعض الأعمال يعني. فإن شاء الله إن شاء الله بالشغل بس نكتفي فيه، يساعدنا في أداء بعض المهام، حلو ممتاز، بتشيل عنا شوي، تخفف عنا حمل ثقيل، لكن أكثر من كذا يا شات جي بي تي هنا عاد تجي دور الحكومات وتجي دور السلطات الكبيرة، هل بتعطي هذه صلاحيات إنه يحل محل البشر، إنه يتحكم ويدخل في تفاصيل حياتنا؟ أتوقع هنا القرار يكون راجع للحكومات والدول الكبيرة، يعني السلطات الكبيرة.

0549-799-75 على رقم الواتساب. صباح الخير عبد المجيد، أسعد الله صباحكم بالأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. آمين يا عبد المجيد، صباح النور. صباح الخير فايز الوالي، كل يوم أنت إنسان جديد، لا تحكم على قدراتك من محاولاتك السابقة، كل يوم ابدأ من جديد ولا تفكر في أي إحباط حياتك وسعادتك مسؤوليتك أنت، استعيد قوتك. الله يسعد صباحكم ببداية يوم جديد تحققون فيه ما تتمناه، قلوبكم الصافية وارواحكم الطاهرة أيها الرائعون المبدعون المتميزون طاقم صباح الشبيبة. شكرا فايز، صباح النور والسرور من صور يتابعنا فايز، شكرا على متابعتك يا فايز. صباح الخير نقولها لي أيضا ناصر، معلومة اليوم تقول تعطي الحياة الكثير من الفرص لكن يجب على المرء أن يقتنص الفرصة الصحيحة. دمتم سالمين مع بداية أول يوم أسبوع جديد، نرجو من الجميع الانتباه من مفاجآت الطريق، توصفون بالسلامة إلى مقاصدكم وأعمالكم يا رب العالمين. آمين إن شاء الله، نتمنى أكيد للمستمعين يوصلون بالسلامة. اليوم كل رسائلكم عن الفرص والفرص، يعني إيش فيه؟ طيب صباح الخير نقولها لي سعيد الهشامي، أنا آسفة يا سعيد، يقول السلام عليكم صباح الخير مستمعين الشبيبة، صباح الخير لوطن الخير عمان، الحب والسلام حفظ الله الجميع، اللهم آمين يا رب العالمين. وسعيد كالعادة في المزرعة، إيش في الحين ثمر عندك سعيد؟ إيش في من الثمار الحين؟ لا هو حار ولا هو برد، وبتجيب لنا وعاهد سعيد بما أن احنا جالسين في الاستوديو وانت كل يوم ترسل لنا هذه الرسائل من وانت في المزرعة، احنا نريد إيش في ثمر عندك، إيش باقي؟ مانجو توقع خلاص راح صح، فأنت الحين بتوافينا إيش عندك من الفواكه والخضار في المزرعة وتوصلنا إن شاء الله، طماعين احنا شوي سعيد. طيب اذا نريد نسمع وجهة نظركم في موضوع الذكاء الاصطناعي، هل صار اليوم نفضفض له اكثر؟ يعني عندي شعور ان اللي يسمعني الحين اقول السؤال يا بيقول لا طبعا يا بيقول اكيد طبعا، ما فيها منطقة بالنص، يا اكيد صرنا نفضفضله ونشكله ونخبره، يا اكيد لا مستحيل يحل محل البشر. اتوقع هنا يعتمد على شخصيتك انت، اذا كنت شخصية اجتماعية وحوالينك ناسك واهلك تأخذ وتعطوا مع بعض، عائلة مثلا كبيرة ما شاء الله عائلة ممتدة، إيش بعد عندك أصدقاء كثيرين مثلا في ال كنت بقول في الدوام بس في الدوام زملاء مو أصدقاء، فمثلا أصدقاء كثيرين عندك في محيطك الاجتماعي، فبسهولة تقدر تأخذ وتفضفض معهم. ناهيك عن أن الفضفضة أصلاً والسوالف والأخذ والعطاء تحتاج قدر جيد من الثقة، ترى قدر جيد من الثقة، حتى لو أنت ما كنت تقول أسرارك أو حتى لو أنت ما كنت تقول يعني أشياء كبيرة، هي بس تحتاج ثقة أنك أنت شخص تسولف لا تفضفض له، تحتاج ثقة تحتاج احترام

هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الذكاء الاصطناعي. أنا صار لي ساعة أختار اللغة دي، محتارة صراحة، يعني ما أعرف إيش بنسبة.

نواصل معاكم مشوارنا الصباحي في يوم الأحد وصباح الأحد دروب السلامة، نتمناها لكم مستمعينا الأحبة وين ما توصلكم تردداتنا، ولكل متابعينا على منصة إكس أيضا بالصوت والصورة تقدروا تتابعونا على العنوان @شبيبة في جميع برامجنا. دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفراد المجتمع المشاركة في التصويت والإسهام في تحديد الموضوعات ذات الأولوية المتعلقة بملتقى معا نتقدم في نسخة الخامسة في محافظات السلطنة لعام 2027. التصويت لتحديد الموضوعات عبر الموقع الإلكتروني اللي راح ينتهي يوم الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر www.togetherfwd.com. وتستعد الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإطلاق النسخة الخامسة مستمعين الأحبة من ملتقى معا نتقدم للعام المقبل بمشيئة الله في محافظات السلطنة، امتدادا لمسير تكون محطة وطنية سنوية للحوار والبناء وترسيخا لنهج الشراكة الفاعلة والتواصل المعزز ما بين الحكومة وما بين المجتمع، يتيح مناقشة السياسات والموضوعات التنموية اللي تمس واقع كل محافظة وتطلعات أبنائها، بما يعزز دور المجتمع كونه شريكا في صياغة أجندة الحوار ويجعل موضوعات الملتقى أكثر ارتباطا باهتمامات المواطنين واحتياجات مجتمعاتهم المحلية. إذن شراكة مجتمعية قادمة في رسم أولويات المرحلة المقبلة في المحافظات بالتناوب مع عقد الملتقى الرئيسي في محافظة مسقط والإسهام في صياغة التوجهات والاستراتيجيات المستقبلية اللي تلبي تطلعات أبناء المجتمع ورؤاهم، الاستماع لتجاربهم مقترحاتهم، التصويت أيضا، يعني عندهم فرصة التصويت في الموضوعات اللي الشباب أو الموجودين في كل محافظات السلطنة المهتمين بهذا التجمع السنوي أنهم يختاروا هذه الموضوعات على منصة معا نتقدم الإلكترونية وفق آلية تسجيل مرتبطة بالعنوان الدائم في سجل الأحوال المدنية، وتتيح لهم المنصة اختيار موضوعات أخرى يجدونها أكثر ملائمة للمناقشة خلال الملتقى في محافظاتهم. سيواصل الملتقى في نسخته الخامسة منهج القائم على إشراك المجتمع في تحديد أجندة الحوار، تطرح مجموعة من الموضوعات لاستطلاع تطلعات المجتمع المحلي في مختلف المحافظات من خلال التصويت لها، بما يتيح لهم اختيار الموضوعات ذات الأولوية، بالتالي تتحول نتائج تصويتهم لأجندة الحوار خلال اللقاءات. تجدر الإشارة مستمعينا الأحبة أن الملتقى يعد منصة وطنية تجمع متخذي القرار بأفراد المجتمع، بالتالي يصير في ثقة وشراكة وطنية ويفتح المجال أمام المواطنين للإطلاع على البرامج التنموية والمبادرات الحكومية والمشاركة في مناقشتها وتحديد أولوياتها.

نروح لولاية الحمراء. بلغت نسبة الإنجاز في مشروع واحة الجبل الشرقي في ولاية الحمراء 90%. ضمن هذا المشروع في محافظة الداخلية، طبعا أول شيء هو من ضمن المشروعات في محافظة الداخلية اللي تهدف لتطوير المرافق والمواقع السياحية، رفع مستوى الخدمات والمرافق المرتبطة فيها، والاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية اللي تتميز فيها الولاية. المشروع يمتد على مساحة 10,000 متر مربع، يضم مطعم استثماري بمساحة 300 متر، مسرح خارجي، 13 مظلة للجلوس إلى جانب المصليات، ممرات المشاة ومناطق مفتوحة. بلغت نسبة المحتوى المحلي في تنفيذ المشروع 85%. يعتمد المشروع في جانب من أعمال تنفيذه مستمعين الأحبة على المنتجات والخدمات المحلية، لأنه المحافظة عندها توجه في رفع مساهمة المحتوى المحلي في مشروعاتها، وأنها تعطي فرصة أكبر للمنتج المحلي، للمؤسسات، للموارد المحلية ضمن الإنفاق التنموي. هذا المشروع أكيد راح يساهم ويساعد في تحسين تجربة الزائر، ويتيح المجال أمام الأنشطة الاقتصادية والسياحية المرتبطة بالحركة في المحافظة. جبل الشرقي مستمعين الأحبة من الوجهات الطبيعية في ولاية الحمراء، يقع على ارتفاع يقارب 2,000 متر عن سطح البحر، يتميز بطبيعته الجبلية والتخييم ومقاومات المناخية، بالتالي هو مقصد للزوار، الهايك مثلا، المشي الجبلي، التخييم، ناهيك طبعا عن الأجواء دايما تكون فيها باردة ولطيفة حتى في فصل الصيف. هذا بخصوص ومشروع واحة الجبل الشرقي في الحمراء اللي وصلت نسبة الإنجاز في 90%. احنا في ختام ساعتنا الأولى في صباح الشبيبة لهذا اليوم. لا خلاص، هذه سمعناها الأغنية، بنعيدها يعني. طيب، فبنروح إن شاء الله بعد الفاصل المساحة اللي نخصصها لضيوف الحلقة لهذا اليوم وأبرز الأخبار، بما أنه اليوم الأحد جايين من عطلة نهاية الأسبوع، بالتالي في الكثير من الأخبار في مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار الأبرز يعني في المنطقة حولنا وحولينا إن شاء الله نتطرق لها معاكم بعد الفاصل.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

على بركة الله نبدأ معاكم ساعتنا الأخيرة لهذا الصباح في برنامج صباح الشبيبة. إيش يا ترى اللي صار في الويكند؟ أبرز الأخبار. من وين راح أبدأ؟ طيب خليني أبدأ بهذا الخبر كون الخبر الأبرز عندنا يعني في المنطقة. بعد ما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أمس يوم السبت عن تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي في الرياض بعد ما تعرض لاعتداء أسفر عن عدد من الإصابات، وقالت الهيئة في بيان لها أنه المطار تعرض لاعتداء عصر يوم السبت في ظل استمرار الاعتداءات السافرة لتستهدف مرافق الطيران المدني في المملكة، والإصابات الناتجة عن الاعتداء يعني جاري العمل على حصرها، وتم تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق أيضا من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة. بعدها تم الإعلان عن الأشخاص اللي أصيبوا في هذه الحادثة مستمعينا الأحبة، وفاة 12 شخص وإصابة 309 جراء هذا الاعتداء اللي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر أمس السبت. والمصابين يتلقوا الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، وهناك حالات حرجة أيضا، وجاري حصر الأضرار المادية الناتجة عن هذا الاعتداء.

الطيار السعودي حمود الكلثمي ارتقى شهيدا إثر الاعتداء اللي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. ونعت الخطوط الجوية السعودية قائد الطائرة الكابتن حمود بن علي الكلثمي اللي توفي إثر الاعتداء اللي وقع يوم الخميس. وفي اعتداء صار يوم الخميس وفي اعتداء صار يوم السبت. هذا اللي صار يوم الخميس اللي توفى فيه الطيار السعودي حمود الكلثمي رحمة الله عليه. الشركة قالت في بيانها: نستذكر بكل تقدير واعتزاز ما قدم الكلثمي خلال مسيرته المهنية في خدمة الناقل الوطني وما ترك من سيرة طيبة بين زملائه. طبعا هذا الاعتداء اللي كان يوم الجمعة أيضا أسفر عن استشهاد 3 سعوديين اللي هو على مطار الملك خالد في الرياض، و تضررت إحدى الطائرات وهي على أرض المطار، ولكن الحمد لله بدون وجود ضيوف على متنها.

طيب، ففي صفحة هيئة الطيران المدني السعودي يعني يصدرون بيانات بشكل مستمر تحديث للي صار في مطار الملك خالد الدولي. آخر المستجدات بخصوص اعتداء عصر يوم أمس السبت، قالت فيها وأفادت الهيئة بأنه نتج عن الاعتداء وفاة 12 شخص سبق وذكرت، منهم 4 مواطنين ومقيمين من الجنسيات التالية: 2 من جنسية البنغلاديشية، 1 من جنسية الأمريكية، 1 من جنسية المصرية، 1 من جنسية الأردنية، 1 من جنسية السورية، 1 من جنسية الفلسطينية، 1 من جنسية السودانية. ونتج عن هذا الاعتداء إصابة 309 أشخاص آخرين يتلقوا الرعاية اللازمة في عدد من المستشفيات. سائلين الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، و رحمة الله عليهم، يعني راحوا ضحية هذا الاعتداء. وتحديثات مستمرة من هيئة الطيران المدني السعودية فيما يتعلق بهذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية في هذه الفترة.

بنروح على شوي أخبار رياضية عن رونالدو. صراحة رونالدو مسوي مشاكل هاليومين، ما أعرف إيش سالفته. يعني إيش آخر المستجدات في موضوع رونالدو؟ أوقف الاتحاد البرتغالي لكرة القدم قائد المنتخب ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو مؤقتا بعد فتح إجراءات تأديبية بحق على خلفية مغادرة معسكر المنتخب الوطني. ورونالدو البالغ من العمر 41 سنة غادر معسكر المنتخب البرتغالي قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية بعد خلاف صار ما بينه وما بين المدير الفني خورخي، واتهم رونالدو مدربه بعدم الوفاء بوعود المتعلقة بعدد دقائق مشاركته بعدما أبقى على مقاعد البدلاء خلال المباراة أمام النرويج. وقدم رونالدو لاحقا اعتذار لزملائه ولجماهيره واعترف بأنه لم يكن ينبغي له مغادرة المعسكر، ودعا الاتحاد البرتغالي إلى معاقبته على تصرفه. وأكد الاتحاد البرتغالي يوم السبت أمس فتح إجراءات تأديبية بحق رونالدو وإحالة القضية للجنة التحقيق التأديبي. وقال الاتحاد في بيان لا تقرر فتح إجراءات تأديبية بحق كريستيانو رونالدو بموجب قرار صادر عن لجنة الانضباط بتاريخ 9 أكتوبر. وأضاف الاتحاد أن رونالدو خضع في البداية لإيقاف احترازي تلقائي قبل فرض إيقاف احترازي إضافي بحقه مع منح القضية صفة الاستعجال. ولم يعلن حتى الآن عن أي عقوبة نهائية. ستظل التفاصيل الإجراءات التأديبية سرية طبعا حتى انتهاء التعليق. هذا آخر الأخبار والمستجدات. يعني يا رونالدو انت طلعت من المعسكر، ما شاورت حد ولا أخذت بشورة حد وعصبت وطلعت، فهذا جاك العلم والخبر من الاتحاد البرتغالي يا رونالدو. طيب نروح بشكل سريع لتركيا شوي، وهذا بيكون موضوع حلقتنا إن شاء الله خلال هذا الأسبوع. تركيا تقرر مستمعين الأحبة منع الأطفال دون 15 سنة من استخدام منصات التواصل الاجتماعي مراعاة لمصلحتهم ونموهم الجسدي والعقلي والنفسي، بحسب طبعا صحف وجرائد تركية اللي نشرت هذه اللائحة. لائحة جديدة تنظم التحقق من أعمار مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وتحظر على المنصات تقديم خدماتها للأطفال إذا كانوا أقل من 15 سنة. طبعا من اللي أعد هذه اللائحة هي رئاسة الأمن السيبراني اللي راح تجري عملية التحقيق من العمر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية عندهم في تركيا. فبالتالي ما راح يسمحون إذا كان يعني عمره الشخص أو المراهق يعني أقل من 15 سنة ما يقدر يستخدم منصات التواصل الاجتماعي. وستخضع حسابات من أتم أو 15 عام لخدمات مخصصة للأطفال تراعي مصلحة الطفل واحتياجات نموه الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي والعاطفي. وهذه اللائحة تلزم المنصات بتطبيق إعدادات خصوصية مشددة افتراضيا على حسابات الأطفال وجعلها خاصة، ومنع البث المباشر والإعلانات المخصصة فيها. تفرض على المنصات أيضا هذه عدم تلقي رسائل سوى من الحسابات اللي تابعها الطفل، وحجب قوائم المتابعين والحسابات اللي تابعها عن المستخدمين الآخرين. وتلزم المنصات المختلفة بتوفير أدوات رقابة أبوية تتيح للأهل التحكم في إعدادات حسابات أبنائهم وتحديد مدة الاستخدام والسماح بالمعاملات المدفوعة. ومن المقرر أنه تدخل هذه اللائحة حيز التنفيذ إن شاء الله في الأول من نوفمبر المقبل، على أن تستكمل عملية التحقق من أعمار أصحاب الحسابات الحالية بحلول 31 مارس 2027. وإيش اللي راح يصير؟ راح يتم إغلاق حسابات اللي عندهم، يعني أي طفل عنده حساب وهو عمره أقل من 15 سنة راح يتم إغلاق الحساب.
إذن زبدة القرار اللي أقل من 15 سنة راح يتم حذفه وإغلاق الحساب، غير مسموح إنه يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. اللي عمره 15 سنة في يعني مثل الخبر اللي أنا ذكرته، تخصيص أشياء كثيرة راح ما يقدر يعملها، حتى لو كان عنده إنستغرام، حتى لو كان عنده تيك توك أو مواقع السوشيال ميديا المختلفة، في أشياء ما راح يقدر يستخدمها على هذه المنصات، بتكون يعني محجوبة عنه. فإحنا راح نتكلم في إحدى حلقاتنا إن شاء الله هذا الأسبوع عن الأطفال وعن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التقنيات الحديثة، فما أريد أتكلم كثير عن الموضوع الحين لأنه بنستهلكه لاحقا، يعني بنتكلم فيه فيما بعد. على كل حال احنا اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي. هل صار الذكاء الاصطناعي مساحة نثق فيها اكثر من البشر ونفضفض اكثر

أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا الأحبة ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية. إذن مساحة الختامية في برنامج صباح الشبيبة نخصصها دائما لضيوف البرنامج، وهذه مساحة للحديث عن مهرجان الاتحاد الأوروبي للسينما اللي ينطلق في مسقط بمشيئة الله خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر الجاري، ويسلط الضوء على تنوع وإبداع السينما الأوروبية المعاصرة، ويعرض المهرجان 20 فيلم من النمسا، قبرص، فرنسا، ألمانيا، المجر، إيطاليا، وهولندا، رومانيا، وإسبانيا. يسعدنا الحديث

0: أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي عبر الاتصال ينضم لنا في هذه اللحظات الفاضل أنور بن خميس رزيقي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما. صباح الخير أستاذ أنور.
1: صباح الخير جمان. صباح الخير لمستمعينك في الشبيبة.
0: يا مرحبا وسهلا فيك أستاذ أنور. نتحدث اليوم عن الدورة الثالثة من مهرجان الاتحاد الأوروبي للسينما في مسقط، ويعرض المهرجان مدارس وأساليب سينمائية مختلفة من دول أوروبية. إيش اللي يمكن يضيف هذا التنوع لصانع الفيلم العماني؟
1: أول شيء أحب أشكركم على اقترابكم من المشهد السينمائي العماني والعالمي، أيضا بكون أن هذه الأفلام عالمية من دول أوروبية. يعني بخصوص المهرجان الاتحاد الأوروبي للسينما، هو المسقط الثالث مثل ما تفضلتي، مشاركة 9 دول وأيضا 20 فيلم بين الوثائقي والرواية والإنيميشن. هذه الأفلام يعني العادة كنا صناع الأفلام وحتى أعضاء جمعية العمال للسينما وحتى المهتمين للسينما يسافروا لهذه الدول من أجل مشاهدة هذه التجارب وأيضا التعرف عليها، وهي تغذية بصرية ومعرفية أيضا لصناع الأفلام. لكن اليوم كونها أن أيضا هناك نشاط من الاتحاد الأوروبي إقامة هذه الفعالية وأيضا استيلاب أو استقطاب نخبة من الأفلام العالمية من دولهم، هذا بحد ذاته يعني منصة مهمة لصناع الأفلام العمانيين، وأيضا يعني فرصة قريبة لكل مهتم بالسينما أنه يشاهد الأفلام عن قرب ويتعرف عليها ويناقشها، أيضا مثلا حضور بعض المهتمين وأيضا حتى وفود من السفارات الموجودة في عمان.
0: نعم، هذا العام هناك تركيز على صناعة الأفلام في عمان أيضا من خلال مسابقة الأفلام القصيرة وعرض الأعمال المحلية. كيف يمكن لهذه المنصات أن تنقل المواهب العمانية وتسلط الضوء عليها وتنقلها إلى حضور أوسع؟
1: نعم، من خلال أيضا حضورنا كجمعية عمانية للسينما في هذه المهرجان، ارتعينا أن يكون هناك أيضا مسابقة موازية للعروض التي تقدم من هذه الدول ولهذه الأفلام يعني الطويلة في المهرجان، أن يكون هناك مسابقة مخصصة لصناع الأفلام العمانيين، ويكون هناك أيضا لجنة يعني مشتركة ما بين الاتحاد الأوروبي وأيضا من عمان من أجل تقييم هذه التجارب العمانية، وبالتالي أيضا حضور مسابق عماني في هذا المهرجان يسلط الضوء أكثر على التجارب العمانية ويجعل المهتمين من الاتحاد الأوروبي والمهرجانات الدولية في أوروبا مشاهدة التجارب العمانية، وهذه فرصة أيضا من خلال تواجدها الأفلام أنها تشارك أيضا في المهرجانات الأوروبية سواء في قبرص وفرنسا وألمانيا أو حتى المجر وهولندا ورومانيا وإسبانيا. هذه الدول حاضرة أيضا في هذا المهرجان من خلال مشاهدة الأفلام، وأيضا حتى اتفقنا مع المنظمين في الاتحاد الأوروبي أن تعطى فرصة لهذه الأفلام للمشاركة أيضا مستقبلا في هذه الدول
0: بإذن الله تعالى. ومثل ما أنت ذكرت يعني أستاذ أنور، هي فرصة كبيرة وأيضا تفتح شراكات وفرص مستمرة ما بين صناع السينما في عمان وفي أوروبا، فكيف بالإمكان لهذا المهرجان أن يطور ويصنع شراكات أكثر؟
1: نعم، من خلال حضورنا كجمعية عمانية للسينما في هذه يعني المهرجان وأيضا الاتفاق مع المنظمين، كان هناك من أول نقاش حول مشاركة الجمعية في هذه النسخة، هناك أيضا تبادل الاجتماعات ما بين يعني دول الاتحاد الأوروبي، عقدنا العديد من الاجتماعات الحمد لله وأثمرت، عن هناك شراكات قادمة بيننا مع هذه الدول، وأيضا خلقنا أو يعني اتفقنا معهم لإعطاء فرص للفيلم العماني ولحضور صناع الأفلام العمانيين في هذه المهرجانات، وأيضا ناقشنا معهم الأفلام المشتركة وكيف يكون هناك مشاريع فنية مشتركة ما بين صناع أفلام ومنتجين، وأيضا ناقشنا معهم مشروع إصنع فيلمك في عمان، وهذا بالتالي يحقق لنا فرص في قادم الوقت أن يكون هناك عندنا شركات إنتاج من هذه الدول الأوروبية أن تصور أفلامها في عمان، وأيضا صناع أفلام عمان يعني أوروبيين ممكن يتواجدوا في نسخنا القادمة ومهرجانات قادمة، وهذا أيضا بالتالي يعزز حضور السينما العمانية في دول أوروبا وأيضا يوصل للعالمية، وهذه المنصات أكيد أنها منصات مهمة لحضور الفيلم العماني.
0: أكيد بلا شك أستاذ أنور، مع كل التضاريس اللي تتمتع بها سلطنة عمان أيضا، فهي بالتالي فرصة يعني لصناع الأفلام في مختلف دول العالم. بعد هذا المهرجان، ما الذي تريدون منه في جمعية العمانية للسينما؟ أن يبقى الأفلام اللي شاهدناها أم العلاقات والفرص السينمائية القادمة؟
1: أكيد يعني مثل ما خبرتك أن صار في اجتماع وصار في شركات مع استفارات حتى على مستوى السفراء كان اجتماعاتنا، والحمد لله رب العالمين يعني هناك مؤشرات جيدة لتعزيز التعاون أكثر مع المهرجانات الأوروبية. وتعرف المهرجانات الأوروبية مهرجانات عريقة ولها يعني صيت كبير على مستوى السينما العالمية.
0: نعم.
1: ومن خلال الشركات إن شاء الله سيكون يعني تبادل الأفلام، تبادل الخبرات، سواء ورش العمل وحتى حضور المختصين من السينما العمانية في لجان التحكيم بإذن الله، وحتى حضور الأفلام العمانية وهناك فرص لمشاركتها في هذه المهرجانات الأوروبية. هذا بالتالي يعني أثر جميل جدا يعني تحقق من خلال الشراكة التي حدثت في مهرجان الاتحاد الأوروبي للسينما، وأيضا الأثر الذي نتمنى أن يبقى من خلال النسخة الثالثة وأيضا تكرارها في أعوام قادمة، أن هناك تكون تغذية راجعة وبصرية لصناع الأفلام يشارك في هذه مشاهدة هاي الأفلام، يتعرفوا أكثر على السينما في أوروبا والدول يعني عريقة مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، هناك يعني سينما متحققة ومتقدمة، وبالتالي مشاهدة هاي الأفلام وهذه التجارب ستخلق أيضا معرفة يعني معرفة جميلة وخبرة، وأيضا تغذي صانع الفيلم العماني ليشاهد تجارب يعني فنية ذات يعني جودة عالية ويستفيد منها، ومن خلال هذه الشراكات أيضا ممكن أن يتعرف على المهرجانات الأوروبية المتواجدة في هذه الدول ويساهم في مشاركة فيلمه، وبالتالي يحضر الفيلم العماني في هذه المهرجانات الدولية.
0: بمشيئة الله أستاذ أنور، نجي للجزئية الأهم. طبعا هو الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر بمشيئة الله، نحتاج تخبرنا بالمكان وإذا كان في تواقيت معتمدة لعرض هذه الأفلام.
1: نعم، يعني بخصوص المكان هو طبعا سيكون في فترة مسائية مشاهدة الأفلام الساعة 5 إلى 8 في سينما بولس، وهناك يعني معدل فيلمين كل يوم، أفلام طويلة. الأفلام حقيقة أفلام مهمة وأفلام متنوعة ما بين الوثائقية والروائية والإنيميشن. هناك يعني رسوم للتذاكر يعني ريال و500 للتذكرة، لكن يعني هذه المشاهدة وهذه التجارب تستحق أن يهتم فيها المهتم في صناعة السينما ومهتم في صناعة الأفلام، وبالتالي هي فرصة جميلة لكل المهتمين وأيضا لكل موجودين أو المقيمين في سلطنة عمان وفي مسقط العاصمة أن يتواجدوا لمشاهدة هذه الأفلام.
0: بمشيئة الله نتمنى أن تكلل أن يكلل هذا المهرجان بالسداد، ونتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا لك أستاذ أنور بن خميس الرزيقي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما. صباحك سعيد. شكرا جزيلا.
1: صباحك سعيد، وشكرا لك أيضا على هذه الفرصة، وأيضا أنتم دائما عودتونا تكونوا قريبين في المشهد الثقافي السينمائي. شكرا مرة أخرى.
0: واجبنا. شكرا لك، يومك سعيد. شكرا.

0: شريك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

صباح الشبيبة في الدقائق الأخيرة معاكم لهذا اليوم. بعدين راح أسأل بعد شوي راح أسأل شات جي بي تي عن سؤال الحلقة اليوم. راح أسأله عن نفسه، راح أقول له إيش رأيك، هل صرنا نفضفض للذكاء الاصطناعي أكثر من البشر؟ عندي فضول أعرف إيش بيقول. خلينا نروح قبل لجائزة نوبل للسلام اللي أثارت يعني وجهات وآراء نظر مختلفة الفترة الأخيرة، اللي منحت للجنوب أفريقية نافي بيلاي تقديرا لجهودها في مكافحة جرائم الحرب والإبادة الجماعية. بعد ما أعلنت لجنة نوبل النرويجية فوز القاضية والحقوقية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام 2026 تقديرا لجهودها في تعزيز القانون الدولي مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. بيلاي من أبرز الشخصيات في مجال العدالة الدولية وحقوق الإنسان. مستمعين الأحبة، شغلت منصب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008-2014 وترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. ومن المقرر تسليم الجائزة البالغة قيمتها 12 مليون كرونة سويدية في أوسلو يوم 10 ديسمبر المقبل. طبعا يعني ناس كثير زعلانة، واحد منهم وأبرزهم هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قال وصرح أنه عدم منحه لجائزة نوبل للسلام يمثل إساءة كبيرة لسمعة الجائزة، واعتبر أنه إنجازاته في وقف الحروب تؤهل للحصول على هذه الجائزة. وقال أيضا معروف أنهم لا يمنحونها لأمثالي، مشيرا إلى أنه تمكن من إيقاف ثمان حروب في إشارة لجهود اللي يقول إنها أسهمت في إنهاء أو وقف عدد من النزاعات خلال فترة رئاسته. وكرر ترامب مرارا منذ عودته للبيت الأبيض العام الماضي أنه يستحق ما يمكن وصفها بالجائزة الأعلى منزلة في العالم. وقال ترامب للصحفيين: لقد آن الأوان، لكنني تشرفت جدا بتلقيها بشكل غير مباشر في المرة السابقة من الفائزة بها، اللي قالت أنه لا أحد في التاريخ يستحقها أكثر من الرئيس ترامب. وسلمت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ميدالية جائزة نوبل للسلام في سنة 2025 إلى ترامب في يناير في إطار سعيها للحصول على دعم الولايات المتحدة لجهودها في فنزويلا. ويرى ترامب أنه يستحق الجائزة بعد انخراطه في جهود حل ثمانية صراعات منذ توليه

والحين نرجع لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، هل صرنا نمنحه مساحة أوسع وأكبر في حياتنا ونعطيه صلاحيات ونفض فضله، وهل صار هو ما أريد أقول يعوض الناس، بس أقول يعني في مراحل وفي فترات كثيرة في الحياة، الفترة يعني مؤخرا صار فعلا على ما يبدو أنه فعلا صرنا نفض فضله أكثر. إيش يقوله هو عن نفسه؟ أنا سألته الحين، قلت له هل صرنا نفضفض أكثر للذكاء الصناعي؟ سألت شات جي بي تي إيش يقول. يقول أيوة، يبدو أن صرنا نفضفض له أكثر، وإن كان مو بنفس الدرجة عند الجميع، لأنه موجود وقت ما نحتاج ويخلينا نكمل كلامنا بدون مقاطعة أو قلق إننا أثقلنا على أحد، وأحيانا الكتابة نفسها تسهل قول أشياء نستصعب نقولها وجها لوجه. يمكن اللي يجذبنا مو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل إحساس إنه في مساحة تسمعنا بدون حكم، نقدر نكرر نفس الموضوع ونقول أفكارنا حتى وهي ملخبطة بدون ما نضطر نرتبها أو نبرر شعورنا أو لا. وهذا يخلينا نتساءل هل زادت حاجتنا للفضفضة أو صارت مساحات الاستماع بين الناس أقل؟ يمكن الاثنين، ومع ذلك الرد المتفهم هنا له قيمة، لكنه يختلف عن قرب إنسان يعرفك ويشاركك حياته. شوف هو يرفع لنفسه، يعطي لنفسه نقطة. ما أعرف إيش أقول لك يعني يا شات جي بي تي، بقول راح أكتب له ما في شيء يعوض حديث إنسان بإنسان، راح أشوف إيش بيقول لي، بشوف عيارتك يا شات جي بي تي. يقول لأنه حديث إنسان بإنسان مو مجرد كلام ورد، في نبرة صوت، في نظرة، في سكوت يفهم الطرف الثاني، وإحساس أنه أحد تأثر بكلامك ويهم أمرك. الذكاء الصناعي ممكن يساعدك ترتب أفكارك وتقول اللي في خاطرك، لكن أنك تكون مسموع عند إنسان له مشاعر تجاهك، هذا له معنى مختلف ما يعوض رد مهما كان متفهم. نحسم موضوع الحلقة يعني بهذه النقطة، بعد ما الذكاء الصناعي اجتاح حياتنا وسيطر عليها. ما أنا أقول سيطر عليها كلمة كبيرة، يمكن بعد تو الناس على أنه يسيطر يعني، وإن شاء الله أنه ما يسيطر. إيش نسوي؟ هذا جزء من تطور الحياة وتسارعها ولازم تمشي يعني مع الأيام ومع التقنيات هذه الجديدة، ما بنظل نحاربها يعني، ما يصير بعد ما ندخل في حرب معاها ما راح نخلص.

وصلنا لختام حلقتنا معاكم. راح أختم بهذا التحديث عن استهداف مطار الرياض يوم الأمس اللي توفيت فيه مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي. مثل ما سبق وذكرت 12 وفاة أسفرت عن هذا الاعتداء، من بينهم المضيفة المصرية عزة رمزي، كان عمرها 28 سنة، تعمل مضيفة طيران لدى شركة طيران ناس السعودية، تعرضت إثر القصف لإصابات بالغة من بينها بتر أحد ذراعيها. ورحلت عزة في مقتبل العمر تاركة خلفها قصة إنسانية مؤلمة وأثارت حالة من الحزن في جمهورية مصر العربية. والخارجية المصرية تتواصل مع أسرة المضيفة ضحية الاعتداء على مطار الملك خالد لترتيب نقل جثمانها إلى مصر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمهم ويغفر لهم الشهداء بمشيئة الله تعالى. إذن بكذا نكون وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح مستمعين الأحبة في برنامج صباح الشبيبة. دروب آمنة سالمة في ربوع وطن العزيز، نتمناها لكم وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله. هذه تحياتنا لكم من استوديوهاتنا هنا في مسقط، في إعداد وتقديم الحلقة جمان الزعابي، في إخراج الحلقة عهد الزجالي. بنشوفكم وبنلاقيكم بكرة إن شاء الله، مع السلامة.

برنامة لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظ الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. وزارة العمل تكشف عن اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تهدف إلى تنظيم نشاط مكاتب الاستقدام وفق إطار قانوني واضح ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل والعمال. المركز الوطني للطب وجراحة القلب التابع للمستشفى السلطاني ينجح في إجراء أول عملية قسطرة قلبية دقيقة باستخدام جهاز مساعد ضخ القلب عبر فريق طبي عماني متخصص ذي كفاءة عالية وبمساندة طاقم متكامل من الكوادر التمريضية والفنية المتخصصة. سلطنة عمان تستضيف الاجتماع الثامن لفريق تنفيذ تعزيز السلامة واجتماعات المنسقين الوطنيين للرصد المستمر. وزارة الصحة تدشن بمسقط النسخة الثانية من مشروع ميراس لتمكين القيادات الصحية تحت شعار كفاءة تقود الرعاية. وانطلاق أعمال الاجتماع الرابع لمجلس الابتكار الرقمي الذي تستضيفه سلطنة عمان لمناقشة التوجهات الاستراتيجية لتحالف الابتكار وريادة الأعمال من أجل التنمية الرقمية خلال المرحلة المقبلة واستعراض نتائج مراكز التسريع التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات. وأخيرا سلطنة عمان تؤكد أن الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والثقافة والمعرفة يشكل أساسا راسخا لبناء السلام المستدام، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي لحماية التراث الثقافي وتطوير منظومة التعليم، وذلك خلال كلمتها أمام الجلسة العامة للدورة الثانية أو 225 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة أو للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. هذه أبرز أخبار الشبيبة لليوم مع بداية هذا الأسبوع، نأمل إن شاء الله أسبوع مليء بالعمل والإنجاز والعطاء. بعد هذا الفاصل نبدأ معكم البعد الخامس.

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: ومشاهدينا الكرام، نجدد بكم ولكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. نلتقيكم اليوم في 11 من أكتوبر، وعمان تحتفي بميلاد قائدها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. هو يوم نستحضر فيه سيرة قائد حمل الأمانة في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، فمضى بها بحكمة وهدوء وثبات. منذ أن تولى جلالته مقاليد الحكم في يناير 2020، بدأت مرحلة النهضة المتجددة. أعاد هيكلة الجهاز الإداري للدولة وأصدر النظام الأساسي الجديد الذي رسخ دولة المؤسسات والقانون، وقاد مسيرة الإصلاح المالي بشجاعة، فانخفض الدين العام واستعادت السلطنة مكانتها الانتمائية وثقة العالم باقتصادها. ولم يكن الإنسان العماني يوما خارج الحسابات، فجاءت منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل الطفل وكبير السن والأسرة، ونالت المحافظات نصيبها من التنمية والصلاحيات، وفتحت أمام الشباب أبواب التمكين وريادة الأعمال، وكل ذلك في ظل رؤية عمان 2040 التي أشرف جلالته على إعدادها قبل أن يقود تنفيذها. وفي الخارج بقيت عمان كما عرفها العالم، صوت الحكمة وجسر الحوار وبيت السلام الذي يقصد حين تتعقد الأزمات. في هذا اليوم نرفع أكف الدعاء أن يحفظ الله جلالته ويمده بالصحة والعافية والعمر المديد، ويديم على عمان أمنها وعزها ورخائها. إذن كل عام وجلالته بخير، كل عام وعمان في تقدم ونمو وازدهار وأمن وأمان. إذن نتواصل معكم مشاهدين الأكارم في البعد الخامس، هو اللقاء الأسبوعي واليومي من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا، وفيها نقترب من أبرز الأخبار وجديد أيضا العلوم والأحداث اللي ربما يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، مرتبطة بحياتنا اليومية، مرتبطة بالمجتمع، قطاعات ومجالات مختلفة نناقشها مع ضيوفنا في الاستوديو إلى جانب الاتصال، وكذلك نقترب من نبض الجمهور والمتابعين من خلال قنوات الاتصال مباشرة 2499-0000. هذا بالنسبة إلى الاتصال المباشر. بالنسبة إلى الواتساب كذلك الرقم متاح طيلة البرامج في البعد الخامس والبرامج الأخرى المسائية والصباحية والأسبوعية 947779755. هذا الرقم متاح لكم أنتم كمتابعين في رسائل صوتية أو رسائل واتساب، فمرحبا بالجميع. فأتمنى كذا نكون دائما يعني نصنع يومكم بتقديم المعلومة المفيدة من خلال ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5، ونطلع عليكم على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب لنكون أيضا للمشاهد أقرب من أي شيء آخر، وننقل له الصورة كما هي ونناقشها، وتكون أيضا لحظة بلحظة وموضوعية لمتابعة جديد الأخبار. وبإذن الله أيضا نقترب اليوم من موضوعات كثير كذا يعني هي أيضا تمس حياتنا اليومية، قريبة من اهتماماتكم، وبإذن الله نقدم فيها المعلومة من خلال طرح عدد من التساؤلات لضيفنا في الاستوديو، ونبحث عن الإجابة اللي يعني يجد فيها المتابع أنها فعلا غطت كثير من الأفكار والتساؤلات أو بعض الفجوات الغائبة عن إحنا كمتابعين، ربما لأحداث تكون اقتصادية، أحداث ترتبط بشأننا ويومنا. فالضيوف دائما هم من أهل الاختصاص وأهل الخبرة، وربما أيضا من أهل المعرفة يقدموا لنا هذه المعلومات لنثري أيضا ذائقتكم ونلبي طموحاتكم في كل لقاء وفي كل موضوع. إذا نتواصل معكم بعد الفاصل بمشيئة الله، ضيوفنا الأكارم. فاصل إن شاء الله وراجعين لكم في بداية هذا البرنامج من البعد الخامس.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: أنت تستمع لبرنامج البعد الخامس.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس. هذا اللقاء اللي دائما نحرص أن نقدم فيه الجديد والمفيد ونقترب من الصورة المحلية وكذلك نتعرف على جديد الأخبار وأبرز العناوين. في كل حلقة ننتقي الموضوع بعناية بحيث أن الموضوع يكون أول شيء ذو قيمة اجتماعية، موضوع جديد وحديث يمكن أن يسهم أيضا في فكر المتلقي والمتابع، سواء كان يتابعونا ومشاهدين على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب وكذلك على ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5، وكذلك أرقام البرنامج متاحة لكم وللجميع. تشاركونا بأفكاركم، آرائكم، مقترحاتكم، أسئلة، استفسارات. رقم البرنامج 2499-0000، هذا بالنسبة للاتصال. بالنسبة إلى الواتساب 947-779-75. وحياكم الله من الآن إلى الساعة 4 العصر. ومستمعين الأكارم، يعني نتحدث اليوم في البعد الخامس عن كثير موضوع مهم. 161 مليار دولار، هذا ليس حجم ميزانية الدولة ولا قيمة صفقة استحواذ عملاقة، بل ما خرج من دول الخليج في عام واحد عبر تحويلات العاملين إلى الخارج، بزيادة 19 مليار دولار عن العام الذي سبقه. ومن سلطنة عمان وحدها خرج نحو 9.5 مليار دولار، أي ما يقارب 3.65 مليار ريال عماني. يبقى السؤال الأهم، هل نحن أمام نزيف صامت لاقتصادنا أم أمام ثمن طبيعي ندفعه مقابل سواعد بنت وعمرت وشغلت؟ وهل السؤال الصحيح هو كيف نوقف هذه الأموال، أم لماذا لا تجد سببا للبقاء هذه الأموال هنا معنا؟ أرحب بضيفي هنا في الاستوديو في هذه الحلقة التي نحاول أن نذهب فيها إلى ما وراء الرقم، إلى البعد الخامس. يسعدنا أن يكون معنا الكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ سالم العبدلي. حياك الله أستاذ سالم، يا أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، حقيقة أنا أشكركم، وعسى إن شاء الله أنه نستطيع أن نضيف شيء على البعد الخامس في هذا الموضوع بإذن الله.
1: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ سالم. أول شيء يسعدنا أنك دائما ضيف عزيز وقريب من القارئ، صاحب القلم الذي اعتاد أن يقرأ الأرقام بعين المواطن وعقل الاقتصادي. يعني عندما نتحدث عن قراءة الرقم بشكل عام أستاذ سالم،
2: نعم،
1: 101. شكرا شكرا محمد علي من
2: يعطي شكرا العالم. جزاك الله خير.
1: جزاك الله خير. تفضل أستاذ سالم،
2: على أمامك. شكرا
1: أستاذ سالم. الواحد يسأل سؤال بعد ما يشوف استمع إلى المقدمة، 161 مليار دولار في سنة واحدة، كيف تقرأ هذا الرقم؟ هل هو بالنسبة لك مقلق الأمر أم طبيعي الاقتصادات بهذا الحجم؟
2: في البداية حقيقة أنا أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة، وأيضا نرحب بالأخوة المتابعين سواء كان عبر البث المرئي أو أيضا عبر الإذاعة. طبعا هو الرقم خال عزيز 161 مليار ريال، 161 مليار دولار، هو رقم كرقم مطلق، هو ليس يعني رقما مقلق، خاصة في يعني عندما تحدث عن دول تصل اقتصادياتها إلى حوالي 2.4 تريليون دولار، وأيضا تستضيف حوالي 36 مليون وافد. يعني هذه لما نتكلم عن مؤشرات بالأرقام، يعني موازنة دول مجلس التعاون الخليجي الست تصل إلى 2.4 تريليون دولار، ويوجد لدينا في دول مجلس التعاون دول الخليج حوالي 36 مليون وافد يعملون في قطاعات مختلفة. فهو رقم كرقم يعني ليس يعني بذلك الخوف، لكنه هو الرقم حقيقة مقلق من حيث يعني من حيث الحجم. ليش؟ لأن تعرف أن حوالي 65% من تحويلات على مستوى العالم تأتي يعني لدول نامية تأتي من دول الخليج، وركزوا معي على على على هذه الأرقام. 65% 65% من التحويلات حول العالم إلى دول نامية تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي. وهنا تأتي المشكلة. معناته إحنا قاسين يعني قاسين نصدر عملات محلية إلى إلى إلى إلى الخارج، وهذا يقودنا حقيقة إلى أمور كثيرة فيما بعد.
1: سلسل ممكن إحنا نستكمل حديثنا بس نطلع فاصل قصير في البعد الخامس وبمشيئة الله نرجع للمستمع الكريم، ولكن خلينا قبل ما نطلع هذا الفاصل الإعلاني يعني طرحت هذا السؤال وكان حديثك فعلا منطقي، وأنت تتحدث دائما بلغة الأرقام.
2: نعم.
1: يعني بالنسبة لك الواقع والأقرب إلى الصورة هو الرقم، لكن اليوم نتحدث عن الإمارات السعودية وحدها تمثلان نحو 75% من الإجمالي. ماذا يخبرنا هذا التركيز
2: نعم
1: بين الإمارات والمملكة العربية السعودية؟
2: وحقيقة هذا شيء طبيعي، لأننا نتكلم عن المملكة العربية السعودية. تعرف يعني السوق السعودي هو سوق كبير. في السعودية فقط يوجد حوالي 13 مليون عامل وافد، 13 مليون عامل وافد يوجد في السعودية، وتوجد هناك مشاريع أيضا كبيرة، مشاريع تنموية ومشاريع أيضا يعني لها قيمة واستثمارات مستمرة في هذا الجانب. وبالتالي يعني إضافة إلى إن السعودية مترامية أطراف كمساحة، كنشاط تجاري، يعني كاقتصاد، وأيضا الإمارات حقيقة هي تعتبر مركز الخدمات وأيضا للسياحة. بالتالي هذه الدولتين طبعا يشكلوا حوالي كما ذكرت حوالي 75% من إجمالي التحويلات، نتيجة لي كما ذكرت حجم يعني حجم الاقتصاد في هذه الدولتين، إضافة إلى أن وجود طبعا نشاط اقتصادي كبير. الآن بالنسبة للمملكة العربية السعودية توجد طبعا مشاريع عملاقة ضمن رؤية مملكة 2030، هذه كلها تؤدي لأنها تحتاج إلى عمالة، تحتاج إلى تشغيل، تحتاج إلى استقدام وافدين من خارج المملكة. وبالتالي يعني هذه العمالة أكيد أنها تحول مبالغ وتشكل نسبة عالية هي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
1: طيب أستاذي تحدثت، طيب تحويلات المملكة العربية السعودية قفزت قرابة 27% في عام واحد، هل هذا أثر أو نتيجة أثر للمشاريع العملاقة أم لديك تفسير آخر لهذا القفزة؟
2: هو كما ذكرت هو نتيجة يعني للمشاريع العملاقة. أنت تخيل خلال سنتين فقط، خلال سنتين تم استخدام 5 مليون عامل إضافي. خلال سنتين
1: نعم
2: 5 مليون، نتكلم عن المملكة العربية السعودية تم استخدام 5 مليون خلال سنتين. هي طبعا كما ذكرت يعني يأتي ضمن توجه المملكة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وبالتالي هذه الآن نتكلم عن يعني عن منطقة نيوم اللي هو المنطقة النامية، المنطقة الاقتصادية، المنطقة الكبيرة اللي هي فيها جوانب مشاريع عملاقة، مشاريع عقارية، مشاريع صناعية تنموية، كلها تحتاج إلى عمالة. فخلال سنتين تم استخدام 5 مليون وافد، وهذا حقيقة يعني يعتبر شيء جديد. أيضا كما يعني كما نذكر أيضا هناك أيضا تصحيح الأوضاع وتحويل المدخلات المتراكمة عبر القنوات الرسمية، هذا أيضا جانب مهم. تجديد الرقابة أيضا قد يكون له جانب مهم في هذا الأمور.
1: طيب البحرين ربما هي الوحيدة التي سجلت تراجعا، هل هو نجاح في اعتقادك سياسات أم انكماش نشاط من وجهة نظرك كاقتصادي
2: ومحلل؟ بالنسبة لمملكة البحرين طبعا تعرف مملكة البحرين هي يعني كاقتصاد اقتصادها يعني مقارنة باقتصاد السعودية والإمارات يعتبر محدود. أيضا يمكن نعتبر نجاح جزئي، لكن ايضا هناك انكماش حقيقة. تعرف ان خلال الفترة الأخيرة بسبب الأحداث كذا انه كثير من دول المجلس تأثرت بهذه الأحداث، وبالتالي يعني ايضا اصبح ايضا التحويلات يعني قليلة. وايضا يمكن اصلاح سوق العمل، يمكن مملكة البحرين بدأت حقيقة باصلاح سوق العمل مبكرا خلال الرسوم المرنة وتسريع البحرنة في الخدمات. وايضا يعني عدد الوافدين في المملكه مملكه البحرين انخفض الى حوالي 3%، وهذا طبعا ليس انكماش نشاط بل اعاده تموضع، وهو ايضا اقل تكلفه، وايضا قد تكون يعني وافدين اقل لكن قد تكون ايضا تحويل اقل، لان نتكلم عن الوافدين هناك نقص في عدد الوافدين، فبالتالي اكيد تحويلات سوف تكون اقل. والاقتصاد اذا كما ذكرت مقارنه بدول الخليج الاخرى هي اقتصادها اقل يعني سواء كنشاط او كعدد يعني سكان في البحرين.
1: عندما يعني اقتصاديون عالميون ربما لهم قراءة معينة في هذا الجانب. عمان مثلا تحت المجهر نمو تحويلات عمان 2.7% هو الأدنى بين الدول التي ارتفعت فيها. نقرأ هذا إيجابا أستاذ سالم أم علامة على تباطؤ النشاط الاقتصادي؟
2: ويمكن نقرأه إيجابيا بحذر، يعني نقرأ هذا الرقم حقيقة بحذر. ويمكن يعني بالنسبة للسلطنة، سلطة عمان يمكن الدول الوحيدة التي نما حقيقة ناتجها الغير النفطي خلال السنوات الأخيرة، وهذا مهم جدا. وتمت أيضا نمت تحويلاتها طبعا ببطء، هذا يعني بدأ فك الارتباط، وإن كان هذا الارتباط حقيقة تباطؤ النشاط الاقتصادي. يعني رأينا أيضا حقيقة تراجع ربما في تراخيص الاستثمار، وهذا الحقيقة لم يحدث يعني خلال الفترة الأخيرة. وهناك استقرار حقيقة، لكنه قد يكون يعني استقرار ربما ليس خلينا نقول إنه ليس استقرار ثابت، وإنما استقرار نوعا ما فيه تغيير نوعا ما.
1: جميل. طيب السؤال الأهم وتسمح لي فقط، حاولنا نربط على هذا النقل على حسابات البرنامج على الانستغرام. طيب السؤال اللي ربما بالنسبة للمشاهد والمستمع الكريم على تردداتنا، كم يمثل أو تمثل 9.5 مليار دولار قياسا بالناتج المحلي والإيرادات غير النفطية؟ هنا أتحدث، أين يقع الخط الأحمر من رأيك؟
2: حقيقة هذا سؤال مهم جدا. يعني عندما نقيس التحويلات فيجب أن نقيسها بنسبته من الناتج المحلي، وأيضا نسبته من الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا مهم جدا عندما نقيس هذا الشيء. وبالتالي نتحدث عن 9.5 مليار دولار أو يعني تحويلات، نقيسها قلنا عبارة عن 9% من الناتج المحلي، اللي هي تشكل 105 مليار دولار، وهي حوالي من 65-70% من إيرادات غير نفطية. وهذا يعتبر هي خط يعني عالميا أحمر. عادة إذا تجاوز التحويلات 10% من الناتج المحلي، فمعناته أنت يعني الوضع أصبح وضع هناك يجب مراجعة وإعادة لهذا الجانب. أيضا مهم جدا حقيقة عندما نتحدث عن ذلك، نتكلم عن الاستثمار المباشر، نتحدث عن أن هناك تحويلات أكبر إذا وصلت الاستثمارات يعني وعفوا إذا وصلت التحويلات إلى نسبة أعلى من يعني من الاستثمار الأجنبي المباشر، فهذا يكون أيضا هناك خطر. لذلك عندما يعني نتحدث عن أنه ما يخرج من عمان كأموال تصل إلى 9.5 مليار، بينما ما يدخل كاستثمار مباشر فقط 2.5 مليار. يعني شوف المعادلة كيف. يعني الآن يعني أموال طبعا كما ذكرت تخرج خارج السلطنة تصل إلى 9 كما ذكر في آخر إحصائية 9.5 مليار دولار، بينما يدخل فقط كاستثمار أجنبي مباشر فقط 2.5%. وهذا يبين لك أنه فعلا أن المسألة يجب يعني إعادة النظر فيها ومراجعة هذه التحويلات.
1: طيب أستاذ سالم كمحلل اقتصادي وكاتب في هذا الشأن، عندما تخرج هذه الأموال،
2: نعم،
1: ما هي الأكثر القطاعات اللي تخرج منها الأموال من سلطنة عمان؟ هل في قطاعات المقاولات، في قطاعات التجزئة،
2: نعم،
1: أم في قطاع الخدمات؟
2: وحقيقة يمكن يعني قد يكون لو ذكرنا بنسب محددة، يمكن نقول أن 60% تقريبا من هذه التحويلات عبارة عن مقاولات وخدمات منزلية وصيانة، و 25% من هذه الأرقام هي عبارة عن تجزئة وجملة تجارة مستترة، وأيضا 15% فقط شركات كبيرة وخدمات مهنية. وهذه إن المشكلة أن الشريحتين الأولى والثانية هي عبارة عن رواتب نقدية لا تمر على سيولة بنكية طويلة. أنا نتكلم عن أرقام حقيقة يعني واقعية ومؤشرات يعني فعلا يجب مراجعتها، وأيضا إعادة النظر فيما يتعلق بجانب التحويلات والنظر إلى كيف إعادة يعني خلينا نقول إعادة الجانب المتعلق بالتوظيف، والجانب المتعلق أيضا ما هي الوظائف التي يحتاجها قطاع الاقتصاد في سلطنة عمان.
1: طيب هل لهذه التحويلات من رأيك أستاذ سالم أثر على موضوع السيولة المحلية وميزان المدفوعات وربط الريال بالدولار؟
2: لا شك في ذلك يا غناء، يعني هناك يعني أثر مباشر فيما يتعلق بهذه التحويلات، لأنه طبعا الريال العماني مربوط بالدولار، وكل دولار يخرج من البنك المركزي يجب أن يعوضه دولار نفطي. كل دولار يخرج من البنك المركزي ينبغي أن يعوض بدولار نفطي، والتحويلات كما ذكرت تمتص دائما السولية عن السيولة النقدية. التحويلات هذه لأنها في النهاية تحويلات لا يستفيد منها الاقتصاد الوطني، ولا يستفيد منها الاستثمار، ولا يستفيد منها البنية الأساسية في السلطنة، ولا يعني تحريك الاقتصاد الوطني، وإنما تغادر إلى خارج سلطنة عمان، فهي حقا تمتص السيولة الدولارية الموجودة، وأيضا تؤثر وتضعف الانفاق الحكومي. وكذلك يعني عندما ننظر إلى هذا الموضوع نجد أن حقيقة الحكومة تضخ ريالات في كل في المقاولات، فالمقاول الوافد يحول دولار للخارج في نفس الشهر في دورة شهرية لا تكتمل داخليا، بمعنى إنه إنه إنه يعني كان هنتكلم عن قطاع المقاولات كمثال.
1: نعم.
2: قطاع المقاولات مبالغ كثيرة حقيقة تصرف في قطاع العقارات والمقاولات، المقاولين وأغلبهم مقاولين حقيقة يعني من يستثمروا في عمان هم طبعا وافدين، ملايين تحول بعد ما ينشأ المشروع تحول للخارج، وأساسا العقار هو من ناحية اقتصادية ولا يولد الاستثمار، عبارة عن مبنى لكنه لا يولد استثمار، لأنه لا يوفر فرص عمل، لا يوفر تشغيل، لا يوفر قيمة مضافة، وبالتالي يعني العقار دائما هو يعتبر من القطاعات التي الغير مولدة للدخل بالنسبة للاقتصاد الوطني بشكل عام.
1: جميل. طيب هناك بعض أيضا التساؤلات اللي ربما يطرحها المستمع.
2: نعم.
1: والمتابع لنا، هل المشكلة في التحويلات نفسها أستاذ سالم أم في النموذج اقتصادي قائم على عمالة وافدة منخفضة التكلفة فبالتالي أدى إلى هذه النتيجة؟
2: هو حقيقة يعني يمكن مشكلة في النموذج. التحويلات هي عبارة عن خلينا نقول نسميها التحويلات كأنها يعني عرض لمرض معين، يعني إنجاز التعبير التحويلات عبارة عن يعني فالاقتصاد يبيع نفط ليستورد ماذا؟ عمالة. الاقتصاد الوطني احنا عندنا طبعا تعرف انه مساهمة قطاع النفط يشكل حوالي اكثر من 70% من الناتج المحلي، وبالتالي بيعنا لقطاع النفط يعني نستورد به عمالة رخيصة تبني مباني وقيمة مضافة منخفضة والدخل يغادر. نقاط، شوف ركز معي على هذه النقاط. يعني نبني مباني قيمة مضافة منخفضة، ما في قيمة مضافة كما ذكرت، والدخل ايضا يغادر، هذه المبالغ هي تغادر الى خارج السلطنة.
1: جميل. السؤال الآخر اللي يطرح نفسه ويقربنا من بعض الصور.
2: نعم.
1: كم من هذه الأموال مصدرة التجارة المستترة، متصدرة هذا الجانب؟ هل لدينا هناك أيضا تقدير واقعي حول نحو هذا الأمر؟
2: هو حقيقة لا يوجد رقم رسمي بالنسبة لي يعني كم يشكل خلينا نقول التجارة المستترة نسبة التحويلات، لكن أنا حقيقة استطيع ان اقول انها يعني ما بين 25 الى 30% عباره عن تحويلات، يعني هي عباره تاتي من التجاره المستتره.
1: نعم.
2: ويعمل طبعا التاجر حين يعمل تاجر يعمل يعني وافد يعمل تاجر باسم عماني، يعني لوحه عباره عن اسم عماني، لكنه نعم. من يدير هذا المشروع او هذه المقاولات هو عباره عن وافد.
1: صحيح.
2: وهذا الوافد يستفيد. التجارة المستترة موضوع أيضا موضوع تعرف موضوع طويل، وموضوع يمكن تحدثنا عنه كثيرا وكتبنا عنه كثيرا، موضوع التجارة المستترة، لأن العماني لا يستفيد للأسف من هذه التجارة، مجرد له فقط اللوحة، المحل باسم أو الشركة باسم عماني، لكن الوافد هو من يستفيد ومن يستثمر، وبالتالي يعني يصدر هذه المبالغ عبارة عن يعني صادرات تذهب خارج السلطنة بدون أي فائدة. وهذا حقيقة يعني يقودنا إلى أنه يعني أنه تقريبا 2.5 مليار دولار هي عبارة عن اقتصاد ظل في هذا الجانب.
1: اقتصاد ظل.
2: نعم.
1: ماذا نقصد باقتصاد
2: اقتصاد ظل؟ أنه اقتصاد يعني غير واضح، يعني بمعنى أنه يدخل فيه اللي هو التجارة المستترة والأمور اللي هي غير قانونية اللي من خلالها يتم كما ذكرت تحويل مبالغ إلى خارج السلطنة.
1: نعم.
2: وقد أحيانا حتى أحيانا ما تظهر في الأرقام الرسمية. نعم.
1: جميل. طيب يعني هذا ما نطرحه إحنا كعمانيين حول هذه القضايا، لكن قد يستمع لنا أحد الوافدين الآن ويقول مثلا بمعنى أنه هناك لا توجد يعني قنوات إنفاق واستثمار تخلق لهذا الوافد ما يقوم بفعله وصرفه هنا في البلد، فبالتالي يقول لك بكل صراحة الوافد يعني يحول أمواله لأنه لا يوجد ما يفعله بماله هنا. هل إحنا قصرنا في خلق هذه القنوات اللي بإمكان الوافد كان ينفق ويستثمر فيها؟ هل هذا الأمر أيضا سؤال مطروح
2: أنا أعتقد
1: في مكانه
2: يعني هو بطريقة أو بأخرى أنه نستطيع أن نقول أنه لو وفرنا للوافد الحقيقة البيئة المناسبة بحيث أنه قدمنا تسهيلات استثمارية بحيث أنه نحاول أنه نقنع هذا الوافد أنه يستثمر جزء من المبالغ بدل ما يحولها كاملة.
1: نعم.
2: يحول جزء يعني مثلا نتيح له فرصة أنه يستثمر في شراء مثلا شراء عقارات مثلا داخل السلطنة.
1: جميل.
2: يستثمر في مصنع إنشاء مشروع معين، نحاول أنه مثلا نخلق له شيء من الجوانب لها علاقة بتنمية التجارة وتنمية الصناعة، إقامة مشاريع تجارية استثمارية داخل السلطنة، على الأقل أنه هذه المبالغ بدل ما تروح كلها إلى الخارج يعني مثلها كأنك تصدر مادة خام. يعني إن كان هي نقود، لكن النقود تحولها أنت بدون ما تستفيد منها، وبالتالي من يستفيد منها؟ يستفيد منها الطرف الآخر اللي هي الدول المحول لها تلك المبالغ. فنحاول أن نعمل بيئة مناسبة لهذا الوافد بحيث أنه فعلا يستطيع، أو نحاول أن نشجعه ونعطيه الحوافز بحيث أنه يستثمر داخل السلطنة، يفيد نفسه وايضا يفيد الاقتصاد الوطني، وحتى يفيد يعني الشاب العماني يمكن يشتغل في المصنع هذا اللي قام الوافد كاستثمار ومقيم هنا، لكن ايضا المبالغ هذه اللي حصلها بدل ما يصدرها الى خارج السلطنة يستثمرها داخل عمان.
1: طيب اتمنى الاجابه بشفافيه، لانه احنا في النهايه نبحث عن حلول ومخارج لتقويم الوضع، لسد هذه الثغره وهذه الفجوه من خلال قراءه حقيقيه اقتصاديه لكل المشهد. هل القطاع الخاص العماني في اعتقادك مستعد لدفع كلفه الاستغناء عن العماله الرخيصه؟
2: وحقيقه عشان اكون صريح، انا اقول القطاع الخاص للاسف يعني غير مستعد لذلك، لأن القطاع الخاص عندنا العماني يعني تعود على هامش ربح مبني على أجر يمكن ما تجاوز 200 ريال عماني، ولو طلبت منه 500 ريال يعني هذا يقول لك أن فيها تأمينات وسيرتفع الأسعار ويغلق المحل وخلافه، وهذا حقيقة يرفع يعني رفع نتاجية عبر تقنية التنظيم. يعني إنه إنه إنه إن أنا يعني هنا السؤال يقودنا إلى موضوع إن أنا أيهما أفضل، هل إنه أشغل عماني وبالتالي انه هذا العماني اللي موجود هنا يستلم قد يكون استلم راتب اعلى من الوافد، لكن في النهايه المبالغ هي موجوده داخل السلطنه داخل بلد. هذا العماني راح ينفق هذه المبالغ وهذا الراتب اللي يتقاضاه ينفقه وين؟ داخل البلد. بينما الوافد عندما تعطيه حتى لو اقل يعني كراتب فوين ينفق هذا المبالغ؟ طبعا على طول كما ذكرنا يحولها. فالقطاع الخاص تعود على انه على العماله الرخيصه، على انه ما يدفع كثير، على أن يقول لك، لكن لو نظرها من نظرة يعني اقتصادية وبعيدة الأمل ومن مصلحة وطنية. نعم. يجد أن العماني هو يعني أول شيء ابن بلد، ثاني شيء أنه هو يعني أحرص على مشروعه وأحرص على أنه التزامه في العمل، وحقيقة عندنا نماذج بالنسبة للشباب العماني اللي اشتغلوا فيه في القطاع الخاص كانوا نموذج حقيقة للتفاني والإخلاص والإنتاجية وحب العمل.
1: جميل جميل. أنا يعني أستشعر فعلا بقيمة الأمر عندما تتحدث بلغة الأرقام وأنت على يقين وثقة تماما أن لا يتحسن الأمر إلا عندما فعلا نقف عند التحديات. نعم. نجد الحلول أيضا في الوقت نفسه. الحلول ضريبة، يعني ضريبة على التحويلات، فكرة دائما تتكرر في كل عام وتشغل الرأي العام وتتصدر منصات التواصل الاجتماعي، من سيدفعها فعليا؟ عندما نقول ضريبة على التحويلات، الوافد أم المستهلك أم السوق السوداء؟
2: هو يعني الضريبة يعني لا أستطيع أن أقول إنها غير جيدة ضريبة على التحويلات يعني، ولكن خلينا يعني نوضع سقف.
1: ليش غير جيد؟ من يعني
2: من ناحية هي من ناحية اقتصادية سيئة حقيقة، لأنه ثبت إنه مثلا المملكة العربية السعودية في عام 2016 وضعت ضريبة 6% على على على على التحويلات.
1: طيب.
2: وما جمعت تقريبا الا 100 مليون دولار، والباقي تم يعني تم تحويلها بطرق غير رسمية، تحويلات غير رسمية وخلافه. لكن انا ممكن يعني اضع خلينا نقول حصص او فئات معينة، انه مثلا التحويلات تكون على مثلا مبالغ تتجاوز مثلا كذا سقف معين، يعني أضع أسقف بالنسبة للتحويلات، بحيث أن مثلا إذا كانت تحويلات تتجاوز مثلا خلينا نقول تتجاوز مثلا 100 ألف أضع لها مثلا 2%، وإذا مثلا أكثر من كذا 3% وهكذا، لكن إذا كان مبالغ
1: بسيطة
2: بسيطة جدا هذا ما في داعي عنها يعني عملها عملها حقيقة يعني كضريبة، ولكنها تكون لنا لكن المبالغ كبيرة يجب أن تكون فعلا ضريبة، وضريبة محددة واضحة بحيث أيضا يكون في رقابة أيضا بحيث أن هذا الوافد لا يعني يضطر إلى أن رفع يعني قيمة السلع. أحيانا يقول لك أنا الآن من ترفعت يعني ضريبة التحويلات وبالتالي سوف أرفع قيمة السلعة أو قيمة مثلا المبنى اللي يكلفني الآن مثلا 50,000 راح يكلف بعدين 60,000 وهكذا. لا، لأن لابد أضع عنده شروط معينة وأراقب السوق وأراقب الاقتصاد، ولكن يكون هناك أيضا كما ذكرت فئات كلما كان المبلغ المحول أكثر تكون نسبة أعلى بالنسبة للتحويلات.
1: طيب أستاذ سالم، السؤال الأهم
2: نعم.
1: وهذا كثير يتم تداوله ومناقشته في مجالسنا وفي في يومياتنا، الإقامة الطويلة وتملك الوافدين للعقار، استخدام الأسرة كذلك
2: نعم.
1: يجيب أولاده ويجيب أهله أسرته وزوجته، هل هذا الأمر يمكن أن يبقى الأموال في الداخل فعلا وما كلفتها الاجتماعية في حال أن ترك الأمر مثل ما هي النقاط وصار خيار سهل بالنسبة للوافد؟
2: أنا أظن هذا الحقيقة الموضوع أيضا من قد يعني لو طبق هذا سوف يساهم في مسألة تقليل حقيقة تحويلات الوافدين. لماذا؟ لأنك أنت يعني راح تخلي الوافد هذا يستقر في هنا في عمان وبالتالي يجيب أسرته
1: نعم،
2: وربما يشتري كما ذكرت يعني يشتري ربما مبنى عقار منزل في أماكن، وبالتالي إن المبالغ يبدأ يجيب أولاده يدخلهم في مدارس أحسن. يبدأ يدخل في يعني يستخدم وسائل النقل لسنوات طويلة، فممكن أعطيه إقامة مدة 10 سنوات مثلا بحيث أنه أيضا يعني يكون خاصة إذا كان مثلا أيضا هنا لابد يكون أيضا وضع ضوابط يعني هذا اللي عنده 100,000 ريال عماني يمكن أعطيه هذا الجزمة أعطيه إقامة، وهذه قلنا موضوع الاستثمار
1: أيوة.
2: هل أعطي إقامة لمدة 10 سنوات أو أعطي مثلا بطاقة استثمر مستثمر بس أيضا بشروط، وليس مستثمر اللي الآن يعني حصل قبل كم سنة أن أعطوا يعني فتحوا المجال المستثمار وصارت مشكلة كبيرة وأنك كتبت عن هذا الموضوع حقيقة
1: نعم.
2: استثمار العشوائي يعني استثمر بطاقة مستثمر وأصبح من كل واحد يعني من يأتينا من كل مكان وقال لك أنا عندي بطاقة مستثمر وما يملك حتى ريال لا، إذا أضع شروط وضوابط بحيث أن هذا المستثمر أو هذا الشخص المقيم في عمان يكون عنده رأس مال أعطيه إقامة مدة 10 سنوات، وأيضا أشجع على أنه يستثمر في عمان ويشتري يستقر في عمان وبالتالي تقلل التحويلات في هذه الحالة.
1: جميل، تقلل التحويلات، بس في نماذج فعلا حقيقية ناجحة في هذا المجال؟ يعني هل ممكن تستشعر من حديثك أن هناك نماذج ونجحت في تطبيق هذا الأمر؟
2: ويمكن المملكة العربية السعودية حقيقة عندهم نموذج ناجح في هذا الجانب يعني فعلا، وطبعا الإمارات العربية المتحدة أيضا عندهم نماذج أنهم يتيحوا الوافدين الاستثمار
1: والإقامة الطويل
2: والإقامة الدائمة وتوفير بعض التسهيلات وطبعا حتى يحرك
1: وتملك الاقتصاد بالنسبة للعقار،
2: وهذا حتى يحرك الاقتصاد الوطني. أنت الآن يعني أنت سوقك يعني قليل، نتكلم عن بلد احنا على سكانه كعمانيين ما يتجاوز 3.5 مليون نسمه، مع الوافدين 5.5 مليون تقريبا، فانت محتاج لانك يعني يكون عندك نشاط اقتصادي، فممكن تعطي الوافد هذا بس الوافد الجاد اللي عنده امكانيه وعنده راس مال كذا على موضوع، مش اي واحد. مشكلتنا ان اغلب الوافدين عندنا عماله غير يعني غير ماهره، لكن خلينا نركز على العماله اللي هي فعلا
1: متخصصة
2: المستثمره اللي عندها راس مال ممكن تستثمر وتبني الاقتصاد وتساعد في نمو هذا.
1: طيب استاذ سلم، الا يبشر الان مثلا بوجود الاحياء السكنيه الجديده المتكامله والمنافسه المحمومه بين هذه المشاريع اللي بدات بشكل اخر يعني 10 سنوات خلينا نقول بشكل ملحوظ، توفر بعضها إقامة دائمة للمقيم
2: نعم.
1: هل تشعر أنه إحنا جالسين نتجه فعلا في هذا الاتجاه
2: نعم.
1: لخدمة الاقتصاد؟
2: بالضبط، هذا هو توجه الآن، هو توجه هذا. وأنا أرجع مرة ثانية على الموضوع، أنا اللي عندي بعض بالنسبة للموضوع الاستثمار العقاري شوية ما يعني كاقتصاد كرجل اقتصادي، أنا أحس أنه يعني الاستثمار في مجال القطاع العقاري ليس مولد يعني للفرص، خاصة الفرص الخاصة بالتوظيف نشاط الاقتصاد. أنت تبني مبنى صحيح أن بطريقة مباشرة اللي ذكرنا في موضوع التحويلات، لكن التوسع بشكل كبير وترك المجال الوافد يعني في هذا الجانب أرجو أنه ما يفهم الموضوع يعني أنه في تناقض، لا أنا أتكلم عن يعني أن يعني لا تتيح المجال كثيرا للوافدين أنهم يتملكوا في عمان كثيرا على حساب أيضا يعني المواطن اللي أيضا يسعى للحصول على المنزل وعلى المسكن زين. وعلى الإقامة هكذا.
1: زين نعم. أنا أستأذنك فقط في دقائق لأن إحنا دخلنا الآن على وقت أذان العصر، الفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها راجعين لكم مشاهدين الأكارم ومستمعين الأحباء في البعد الخامس بعد الفترة الدينية لأذان العصر.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، ويا مرحبا وسهلا فيكم، ونرحب بكل اللي انضموا معنا في متابعة هذا اللقاء مع بداية هذا الأسبوع. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ويكون أسبوع إن شاء الله مليء وحافل بالإنجاز والعطاء والعمل والأخبار السارة، وأنتم متجهين إلى وجهاتكم. نقول الله يحفظكم ودروب السهالة والسلامة. في البعد الخامس اليوم فتحنا هذا الملف وتحدثنا حول 161 مليار دولار. هذا فعلا أو هذه الميزانية ولا أيضا تمثل قيمة استحواذ، وإنما هذا ما يخرج من دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في عام واحد عبر تحويلات العاملين إلى الخارج بزيادة تصل إلى 19 مليار دولار عن العام الماضي، ومن سلطنة عمان وحدها خرج نحو 9.5 مليار دولار، أي ما يقارب 3.65 مليار ريال عماني. تبقى كثير من التساؤلات واللي طرحناها في بداية هذا اللقاء. هل نحن أمام نزيف صامت لاقتصادنا، أم أمام ثمن طبيعي ندفعه مقابل سواعد بنت وعمرت وشغلت؟ وهل السؤال الصحيح الذي يجب أن نطرحه كيف نوقف هذه الأموال، أم لماذا لا تجد سببا للبقاء، وهي أقصد هنا الأموال. فعلا في هذه الحلقة ذهبنا مع أيضا ضيفنا في الاستوديو اللي نورنا وحياك الله من جديد، الكاتب والمحلل الاقتصادي الأستاذ سالم العبدلي. أهلا وسهلا فيك.
2: جزيلا
1: شكرا لك أول شيء على هذا الإثراء وهذا الكم من المعلومات حول هذا الحديث. شكرا لك أنك لبيت أيضا دعوتنا وحضرت اليوم معنا.
2: شكرا جزيلا.

0: تلقى لها دول لتقليل التحويلات اللي هو أدوات الدخار للوافدين، وهذا هو حل ذكي نعتبره من الحلول الذكية حقيقة اللي ممكن من خلال إقامة يعني من خلال يعني إصدار صكوك خاصة بالادخار بالدولار أو بالريال العماني بفائدة مثلا ما تتجاوز 4% على سبيل المثال، وبالنسبة للمقيمين مثلا مقيمين أكثر من 3 سنوات يعني، ودائما لما تعمل أي يعني تعمل أي قرار أو أي شيء لابد توضع بعض يعني بعض الشروط وبعض كذا، فالوافد هذا لابد يكون مقيم على الأقل 3 سنوات، أيضا يكون يعني الادخار هذا بفائدة 4%. طبعا هناك أيضا صناديق الاستثمار، مثلا صناديق الاستثمار العقارية والصناعية يدخل فيها مثلا برسوم تأمين تعاقدي، وأيضا اختيار استرد عند المغادرة. يعني الوافد هذا قد يقيم 10 سنوات، ووافدين معنا أحيانا حتى يظلوا يمكن 20 سنة تقريبا كذا. فأنا مثل ما في البداية تحدثنا أنه كيف أنا أحاول أنه يعني الأموال هذه بأي طريقة أنه أقلل من نزيفها
1: يعني وأبقيها
0: داخل البلد، فممكن من خلال كما ذكرتها النقطة مهمة جدا حقيقة، وأنا أسمي هذا يعني هذه نقطة مهمة جدا وفيها جانب يعني ذكائي أن أنا يعني خليه يستثمر في من خلال صكوك بالدولار أو بالريال العماني بنسبة فائدة 4%، ووضعها بعض الشروط لأن يكون على الأقل أنه وجوده في داخل السلطنة 4 سنوات، وبعد ما يغادر يتم أيضا إعطاؤه إذا كان في فوائد. طبعا وأخذ حقه في النهاية كوافد، طبعا الوافد يعيش عزيز مكرم وما ذكرت هو خدم في البلد وساهم في التنمية وساهم في تطوير البلد، صحيح. لكن في المقابل إنه إحنا كبلد أيضا يجب أن نستفيد من هذا المبالغ اللي تحول يعني بمليارات الدولارات تحول سنويا. فمسألة العقود مهمة جدا كما ذكرت، الصكوك الانتفاع أيضا من المناسب أن نلجأ إليها حقيقة من أجل حقيقة محاولة نستبقي جزء من هذه التحويلات ونشجع هذا الوافد بدل ما يصدر هذه المبالغ إلى الخارج تظل في عمان يستثمرها، يشتري عقار يستثمر في هذا العقار صكوك، والصكوك طبعا أنواع كثيرة، صكوك يعني الاستثمارية صكوك صناعية صكوك عقارية وهكذا.
2: جميل.
0: نعم.
2: السؤال اللي يطرح نفسه الآن، احنا دايما نناقش في حلقاتنا فكرة التأمين.
0: نعم.
2: هل هذه الفكرة فعلا يمكن أو موضوع التأمين يمكن أن يخفض هذه الأرقام، ومتى يمكن أن نرى هذا الأثر فعلا؟
0: قضية التأمين هذه قضية أيضا قضية كبيرة وقضية يمكن تحدثنا عنها كثيرا يمكن منذ أكثر من 20 سنة نتحدث عن التأمين ويعني تأمين الوظائف وغيرها. عندما نتحدث عن هذه النقطة حقيقة التأمين إلى حد ما يخفض حقيقة يعني موضوع التحويلات، بمعنى إنه بعدنا نتكلم عن التأمين الحقيقي. يعني ركز معي وأيضا المتابعين، التأمين الحقيقي أذكر يعني أقصد به ليس التأمين الصوري، إن أنا مثلا أقول نسبة التأمين مثلا 60% لكن في الواقع
2: شيء آخر.
0: لا، أنا أريد أتكلم عن التأمين الحقيقي. فأعتقد لو حققنا 10% تأمين يعني ليس وهمي وإنما حقيقي في وظائف تفوق رواتبها 500 ريال عماني، هذا راح يخفض التحويلات أنا أعتقد بما لا يقل عن 800,000 ريال، 800,000 أو 0.8 مليار دولار. وهذا حقيقة يمكن ربما ما يظهر أثره خلال السنة الأولى والثانية، وإنه قد يظهر أثره بعد يمكن 3 سنوات 4 سنوات، ولأن العماني طبعا يستهلك 95-85% من استهلاكه داخل، بينما يعني في المقابل الوافد يستهلك فقط 30% من دخله قد يكون داخل الصندوق، قد يكون أقل من ذلك، لكن العماني كما ذكرنا أنه موجود في عمان وبالتالي كل مبالغه لا تغادر خارج السلطنة وإنما يستثمرها داخل عمان. فهي تساهم بطريقة أنه لو حققنا نسبة تأمين 10% في بعض القطاعات وأحللنا الوافد بس في وظائف حقيقية وليست وهمية، هذه سوف تساعد حقيقة في موضوع يعني تقليل مسألة خلينا نقول هجرة المبالغ والمليارات إلى خارج السلطنة.
2: هل يمكن أن نستعين ببعض النماذج أو التجارب الخليجية أو العالمية الناجحة في هذا الأمر؟
0: يمكن هي تجربة ماليزيا حقيقة، أنا عجبت بتجربة ماليزيا. تجربة ماليزيا تعتبر في إدارة العمالة يعني جيدة جدا. الماليزيا عندهم نظام اسمه نظام LEVY. هذا النظام هو ربما احنا ذكرنا خلال حديثنا السابق مسألة انه يعني تشجيع

0: الوافد انه يستثمر في الداخل، اعطيه حوافز، اعطيه مزايا، اعطيه بعض الامور بحيث انه يستقر. فهو عندهم نظام، هذا النظام حقيقه يطبق وناجح جدا، وهذا طبعا يدفع صاحب العمل وليس العامل. اصبح توظيف الوافد حقيقه يعني هو يعني ربما مكلف احيانا، وبالتالي هم حتى مساله استقلاب الوافدين فقط لبعض الوظائف اللي هم يعني في امس الحاجه لها، وهذا صار فيه نوع من التقنين بالنسبة لي يعني لاستخدام الوافدين إلى إلى إلى ماليزيا، إضافة إلى من تشجيع الوافد هذا المقيم داخل ماليزيا أنه يستثمر في هذا الجانب. أيضا التجربة الإماراتية حقيقة يمكن أيضا التجارب حقيقة أيضا ناجحة، رفعت متوسط أجر الوافد وأيضا فقل التحويل كنسبة، يعني نسبة لأنه لماذا؟ لأنه الوافد هذا بدأ يستثمر داخل الإمارات نتيجة لأنه يعني راتبه كان نوعا ما لا بأس به، وبالتالي بدأ يستثمر داخل الإمارات، ساهم في النمو الاقتصادي، ساهم في انتعاش الاقتصاد، ساهم في خلق فرص عمل، وهذا أيضا مهمة جدا أنك أنت أيضا تساعد. فتجربة الإمارات وتجربة ماليزيا أعتقد من التجارب نوعا ما الناجحة في مسألة أيضا محاولة تقليل خلينا نقول مغادرة الأموال إلى خارج الدولة.
1: طيب الواحد يقول مثل ما تفضلت فيه ختام حديثك، مغادرة الأموال إلى خارج الدولة. طيب هذه الملايين كلها الخارجة من الخليج، طيب أكيد لها دور في إعالة كثير من الأسر، الأسر سواء كان في إفريقيا، أسر في آسيا، أسر كان وين ما تكون هذه الأسر آخر العالم. ولكن أيضا هي هذه تمثل أموال قد تكون قوة ناعمة للخليج لم نحسن إحنا استثمارها. ماذا ترد على من يقول هذا؟
0: والله حقيقة طبعا هو أي عامل طبعا من حقه أن يأخذ راتبه ويأخذ أجره، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، هذا من حقه يعني. لكن أنا أتكلم أنا أن الوافد ولا أقدر ولا أستطيع أنا بأي قانون أن أجبره أن يبقي أمواله، ولكن أنا اللي أقدر عليه أني أحاول أنه أشجعه أنه هذه الأموال بدل ما جزء منها بدل ما كلها تصدر إلى الخارج أرسلها إلى الخارج، وشجع أنه يبقي جزء منها بحيث أن يستثمرها داخل البلد يستفيد هو أيضا. هو في المقاول ولما سأله قام مشروع هنا في عمان أو في دولة من دول مجلس التعاون أو أي دولة هو يعني هاجر إليها للعمل وعمل فيها مشروع، هو راح يستفيد في المقابل، استثمر أمواله، لكن في المقابل هو عمل قيمة مضافة، وبالتالي يعني لكنه فأنت يعني لم يعني تغبطه يعني حقه، بل بالعكس شجعته على أن يستثمر خارج داخل دولتك أو داخل الدولة، وبالتالي استفاد هو واستفاد الاقتصاد الوطني في الدولة التي يقيم فيها.
1: جميل، أحسنت. طيب مع التحول الرقمي اليوم وأدوات الذكاء الاصطناعي، هل نتوقع أن يتراجع هذا الرقم خلال السنوات العشر القادمة أم في اعتقادك لا بالعكس سيتضاعف؟
0: لا طبعا أنا أعتقد أن خلال العشر سنوات القادمة طبعا تعرف الآن بدأت تظهر عندنا أعمال كثيرة، وبدأت الآن بعض الأعمال حتى يعني يستغنى عنها يعني الإنسان أكيد. يعني الآن أعمال كثيرة أصبح حتى النادل الآن أصبح النادل اللي يقدم الطعام الآن بعض الدول تستخدم الروبوت الرجل الآلي في حتى في المستشفيات أصبح الممرضين وممرضات في بعض الدول أصبح يعني الرجل الآلي أو الروبوت هو اللي يقوم بهذا العمل. فأتوقع أن خلال السنوات القادمة أتوقع العشر سنوات يعني الأعمال الرخيصة هذه خاصة متعلقة بالتنظيف وبعض مثل حتى قيام بعض الأعمال الروتينية في الفنادق وفي الأماكن اللي هي يعني خلونا نقول العمالة غير الماهرة ممكن نستغنى عنها خلال الفترة القادمة. وأيضا يعني قد يكون أيضا نتوقع أن خلال الفترة القادمة قد تثبت تحويلات عند 150 إلى 170 مليار.
1: ليش هذا الرقم؟
0: يعني لكن عدد المحولين سينخفض.
1: أي سبب؟
0: يعني هو يمكن في لغز كذا، يعني هذا لغز صحيح، يعني أنا أتوقع أن هذا راح يثبت خلال العشر سنوات القادمة يعني كتحويلات.
1: نعم.
0: لكن عدد المحولين سينخفض، بمعنى أن عدد المحولين يعني أشخاص يعني كعدد، لأن هناك راح يكون في يعني خلينا نقول أنه كما ذكرنا أن بعض الأعمال راح يحل محلها الروبوت أو الرجل الآلي.
1: نعم.
0: أو يحل مع
1: الذكاء
0: الاصطناعي. بالضبط. أيوه. تمام.
1: بدل ما تحتاج 10 عمال أحتاج يمكن عاملين 3 عمال.
0: بالضبط. هذا وبالتالي العدد راح يقل العدد ذاك، لكن المبلغ يعني قد تكون المبلغ المبالغ المهاجرة قد تبقى مثل ما هي في هذا الإطار، هذا خاصة إذا لم يتم يعني معالجة بعض الأمور ذكرناها أثناء الحديث اللي هو توفير يعني البنى الأساسية، توفير البيئة المناسبة الاقتصادية للاستثمار الأجنبي، وأيضا محاولة يعني محاولة استخدام حقيقة المهارات ويعني التقنيات الحديثة التي قد تحل محل العمالة الوافدة.
1: أستاذ سالم، يعني لو كنت صاحب قرار،
0: نعم،
1: ولديك قرار واحد فقط في هذا الملف، ماذا ستفعل للحد من هذا الأمر؟
0: هو يمكن ربما يعني ذكرنا موضوع الضريبة، الضريبة ذكرناها
1: على التحويلات،
0: التحويلات ضريبة على التحويلات، هي يمكن هذه هي
1: الأقرب، ربما
0: الأقرب، لكنها كما ذكر عيد مرة ثانية ذكرناها أثناء الحديث، إن ما تكون يعني كذا يعني
1: على رواتب المتدنية أو
0: بالضبط، وإنما تكون كنسب، يعني نبدأ ب2% وافد مقيم هنا ويستثمر، وراتبه قد يكون بعض، مثلا معنا مدراء مثلا في بعض الشركات يستلم رواتب ما شاء الله على 5000 6000 بل 10000 يوصل ممكن أكثر وأقل منها من هذا المبلغ، فهو يحول مثلا في السنة يحول مثلا 100000.
1: طيب
0: بالتالي هذا أفرض عليه ضريبة، أو واحد عنده شركة هنا مقيم، وشركات يعني أجنبية مقيمة هنا تستثمر، شركات لقنا ما تخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، فممكن هذه الشركات يعني أفرض عليها ضريبة. إذن الحل الأول هو فرض ضريبة لكن بنسبة معقولة، وأيضا في بنظام محدد وبيعني حصص يعني إنتاجه، بحيث أن هذه أيضا هذا نعتقد أنه أيضا هذا القرار سوف يعني يخلي أنه ريع هذه، يعني ريع هذه يمكن نقترح أيضا أنه يذهب ريع هذه المبالغ إلى صندوق الإنتاجية، وهذا أساسنا يعني يمول أتمامة الشركات، أتمامة بمعنى أنه يعني إقامة تحويل الشركات من شركات تعمل بطريقة يعني عادية إلى شركات تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي واستخدام التقنيات الحديثة، وبالتالي يمكن إنشاء صندوق لهذا الجانب يطور الشركات ويعني يحسن من الاقتصاد ويجعل هذه بعض المبالغ تظل في السلطنة.
1: طيب يعني الآن لو مثلا نستفيد من الوقت، كلمة مثلا لصانع القرار أو أخرى لرجال الأعمال العمانيين في هذا الشأن،
0: نعم،
1: أنا حيث أنهم يكون لهم دور.
0: جميل، احنا تحدثنا حقيقة يمكن على مدار الوقت اللي قضيناه مع بعض يعني عن آثار الاقتصادية حقيقة للتحويلات اللي ذكرنا أنها أرقام كبيرة جدا، وعندما ننظر على المستوى المحلي يعني 9.5 مليار دولار اللي توصل تقريبا إلى 3.67 تقريبا مليار ريال عماني، هذه مبالغ كبيرة جدا. لذلك أنا حقيقة من هذا المنبر أنا حقيقة يعني أدعو يعني الحكومة، جهات مختصة في الحكومة، إلى أنها تعيد النظر في بعض الأمور المتعلقة أول شيء باستخدام العمالة، ثاني شيء بإيجاد بيئة جاذبة للوافد الجاد، الوافد اللي هو يعني لديه مبالغ ولديه رأس مال إنه يستثمر ما دام موجود ومقيم داخل السلطنة، يستثمر بعض المبالغ في عمان، أتيح له الفرصة وهيئ له البيئة المناسبة، إعطاؤه مثلا أراضي مثلا بحق الانتفاع ما يمنع، بس يكون مستمر موجود داخل السلطنة وفعلا ضامن إنه عنده ملاءة مالية جيدة، فأعطيه الفرص بحيث إنه فعلا هذا يعني جانب مهم جدا. القطاع الخاص حقيقة أنا أطالب إنه يعني حقيقة ذكرنا موضوع التأمين،
1: نعم،
0: وهذا مهم جدا، يعني انا اتمنى ان القطاع الخاص انه ينظر الى الى الى اخيه العماني بنظره يعني بنظره فعلا قريبه، ونظره فيها نوع من البعد
1: والمسؤوليه
0: فيها نوع من البعد والمسؤوليه التي تجعل انه هذا الشاب العماني حقيقه هو اولى وحق بالوظيفة والعمل من الوافد مهما كان. وذكرنا موضوع التحويلات، يعني هذا العماني اللي يتقاضى 500 ريال يعني راح يصرف، يعني هذا المبالغ راح يصرفها داخل البلد، وهذاك الوافد طبعا، وبعدين العماني احرص كل الحرص على على على العمل، يعني عندنا كما ذكرت يمكن نماذج مشرفة حقيقة للشباب العمانيين اشتغلوا في شركات وابدوا بلاء حسنا وكانوا حقيقة قدوة للآخرين.
1: جميل، متبقي تقريبا 5 دقائق، خلينا شوي كذا شوي نرجع إلى بعض النقاط ونفككها في بشكل عاجل كذا. طيب، سريع
0: فضل.
1: طيب أستاذ سالم، بعد كل ما ناقشناه،
0: نعم،
1: اتفقنا أنه هذا الرقم 161 مليار دولار رقم يجب أن من رأيك يجب أن نحارب هذا الرقم أم رقم يجب أن نفهمه، وأين نقف، يعني أين تقف أنت بين الموقفين، بين أننا نحارب هذا الرقم بدل ما يذهب في الخارج،
0: نعم،
1: أم أننا فعلا نفهم هذا الرقم لماذا تذهب هناك؟
0: هو الرقم هذا طبعا هو مؤشر كما ذكرت، هو مؤشر يعني هو يعني كما ذكرنا في البداية إنه نتكلم عن اقتصاد الدول الخليج، اقتصاد يعني كبير على مستوى الدول العربية، لأن يعني دول نفطية ودول ريعية وما شاء الله، يعني نتكلم عن خاصة مثل اقتصاد السعودي واقتصاد المملكة العربية السعودية، يتشكل تحويلات فيها اكثر من كما ذكرنا حوالي اكثر من يمكن اكثر من 75%. فبالتالي هي يعني يجب حقيقه يعني اتوقع التفكير في هذا الرقم
1: ان نفهمه
0: وان ايضا نحاول ان نحلله.
1: احسنت.
0: وهل بامكاني ان نقلل يعني هذا النزيف اكثر بحيث انه فعلا نحاول ان نقلل؟ هل نستطيع انه خلال الخمس القادمه
1: نخفض
0: يعني الخمس الخروج القادمه
1: نخفض من
0: هذا المبلغ بدل ما يكون 161 يكون 150؟
1: طيب.
0: مليار مثلا.
1: من يتحمل المسؤوليه الاكبر؟ اتمنى هذا الجواب بكل شفافيه. هل بقاء هذا المال داخل الاقتصاد هي مسؤولية الحكومة بتشريعاتها، أم القطاع الخاص بنموذج أعماله، أم المواطن بنمط استهلاكه واعتماده على العمالة الوافدة؟
0: هي طبعا هي مسؤولية مشتركة، المسؤولية دائما مشتركة. احنا لا يمكن نفصل يعني الحكومة عن القطاع الخاص عن المواطن في كل حتى في كل يعني نقطة كايما كنت في تكامل وفي تعاون وفي يعني وفي نوع من خلينا نقول التوافق. لأن لما ننظر إلى موضوع التجارة المستترة، وهذا موضوع يمكن يعني أثناء الحديث تكلمنا عنه،
1: وهنا يتحمل المواطن هذا الأمر،
0: وهي طبعا يتحمل يعني جزء كبير يتحمل المواطن كبير يعني جزء المواطن. أنه في شركات لا زالت حقيقة، وأنا أقولها بكل صراحة، لا زالت رغم أنه هناك جهود تبذل يعني، لكن لا زالت في شركات ناحقة لديها أعداد كبيرة عبارة عن أعمال يعني عندهم عمال مسرحين، عمالة مسرحة، عمالة أحيانا تشتغل في قطاعات يعني ليست القطاعات اللي استقلت منها، بعض منها حتى في يعني نسمع أنه في شركات تستخدم عمال من الشوارع، وهذا مشكلة كبيرة. يعني هذا مشكلة كبيرة، إذا يجب أن حقيقة نعدل موضوع هذا موضوع التجارة المستترة. وهذا إذا عددنا يعني، لأن حتى الآن كما ذكرنا إحنا موضوع التحويلات الاقتصاد الظل، اقتصاد الظل هو الاقتصاد الغير المرئي، الاقتصاد الغير واضح، الاقتصاد الغير أحيانا غير محسوب رسميا، وبالتالي يجب حقيقة أن نعيد النظر في هذا الجانب. فالحكومة لها دور كبير، القطاع الخاص له دور كبير فتح مجال يعني المستثمرين الأجنبي الأجانب اللي مقيمين في داخل السلطنة، والمواطن خاصة يعني أصحاب المؤسسات الكبيرة اللي هما يعني العائلية، إنهم حقيقة يعني يحاول إنهم موضوع التجارة المستترة هذه يعني نوعا ما يجب أن يكافحوا جميعا.
1: جميل. طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال، بعد 5 سنوات إيش المؤشر الذي ينبغي أن نراقبه لنعرف أننا فعلا بقينا في الجانب الحقيقي حول انخفاض حجم التحويلات؟ كيف يمكن فعلا نستخدم هذه المؤشرات لمحاسبة ومراقبة أنفسنا وأيضا المعنيين بهذا الأمر، بحيث أنه إحنا مثل ما قلت نقلل من خروج هذه الأموال؟
0: والمؤشر يعني أنا ذكرنا أن نسبة التحويلات يجب أن لا تصل إلى 10% من الناتج المحلي، ويجب أيضا إحنا عملنا معادلة، أنا مرة أرجع من جديد، قلنا أن التحويلات من شوفي هي مسألة يعني كأنك في ميزان، أنت عندك مبالغ تطلع من بلدك وعندك مبالغ تأتي للبلد. لتأتينا كاستثمار أجنبي مباشر ذكرنا ما توصل إلى 3 مليار، بينما نحن نصدر مبالغ تصل إلى ماذا؟ إلى كم؟ إلى 9 مليار وشيء. إذا حاولوا قرب بين الرقمين، وهذا مؤشر يعني حاول نقرب على الأقل نكون تتساوى يعني استثمار الأجنبي المباشر يتساوى الاستثمار الأجنبي المباشر مع المبالغ المهاجرة التي يعني تذهب خارج.
1: هذا أحد المؤشرات،
0: هذا أحد المؤشرات مهمة جدا تضعنا.
1: ارتفاع نسبة ما ينفق ويستثمر محليا من دخل الوافد أيضا نفس الشيء مؤشر.
0: بالضبط، يعني أنت لا ممكن تعمل المسح بعد كم سنة كذا تشوف هل فعلا الوافد هذا، لأنه
1: حجم الإنفاق
0: السيولة الموجودة في السوق، حركة النشاط التجاري،
1: حركة الاستثمار
0: داخليا الحركة حتى النشاط الاقتصادي داخل البلد.
1: الوافد أيضا نفس الشيء،
0: داخل الوافد كيف يعني في هذه كلها أمور يمكن أنها تدخل في موضوع أنه هل فعلا استطعت أنه حسن من الوضع بحيث أنه فعلا شجع هذا الوافد المقيم داخل البلد بكل احترام وتقدير، وشجعوا أنه على الأقل يبقي جزء من ادخاراته يبقيها داخل البلد.
1: يعطيك ألف عافية.
0: شكرا جزيلا.
1: أنا جدا سعيد
0: بوجودك. شكرا جزيلا حقيقة على الاستضافة، وموضوع من المواضيع حقيقة المهمة جدا، وأتمنى حقيقة إن شاء الله أنه يلقى صدى خلال الفترة القادمة من كل الجهات التي لها علاقة.
1: الله يسعدك يا رب ويسلمك. شكرا لتلبيتك الدعوة، شكرا لهذا التفاعل، وأتمنى كذا دائما تصبح ضيف وفي لي البعد الخامس في كل البرامج القادمة الخاصة بالجانب الاقتصادي
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من الله
1: طول عمرك. إذن كل التحية والشكر إلى ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والمحلل الاقتصادي سالم العبد اللي دائما يكتب بقلم الأرقام ويقترب أيضا من كثير من الحقائق المتعلقة بالاقتصاد. شرفنا اليوم في هذه الحلقة من يوم الأحد. بهذا نصل إلى ختام هذا اللقاء. الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الأكارم على حسن المتابعة. كنت معكم أنا حفيظ جعبوب وإلى لقاء إن شاء الله يتجدد معنا. وتحيات أيضا معدة والمخرج المرئي للبعد الخامس لليوم الزميلة أشواق العمري. تقبلوا تحيات فريق العمل ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس على الشبيبة. بداية أسبوع إن شاء الله تعالى موفقة مستمعينا للجميع. ومساء الخير أيضا للزميلة أبرار المشيفري وبدر البلوشي، حياكم الله. أهلا وسهلا أبرار.
1: أهلا فيك عيد.
0: في بداية أسبوع موفقة، مالك كذا مصدومة من
1: ها؟ مساءك ما أحب أشوف، أنا من أول بأضحك.
0: أيوة.
1: فياس أسوي نفسي إني لا أنا ما بأضحك.
0: ليش؟
1: بس ذكرت الموقف اللي خبرتكم عنه بخصوص موضوع جينيس، لكن خلنا نمسي على المستمعين. فمستمعين الكل من ثبت الموجة على الشبيب على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، فنتمنى لكم أكيد مساءات رائعة وأسبوع كذا مليء بالتوفيق والكذا والبركة يا رب العالمين. فمساءكم أمل ومساءكم طمأنينة ومساءكم أجمل من كل تعب مر عليكم اليوم، لأن عيد نحن نعرف غالبا كل أحد يكون شوي في دسم يعني وتعب وكذا.
0: الأحد معروف؟
1: الأحد يعني كذا معروف.
0: بس جاي من إجازة.
1: دائما في تو الناس خلاص نبدأ نقول إن التعب يروح ونبدأ مساءنا كذا مع بعض ومع مستمعينا بقلوب متفائلة وبابتسامة صادقة.
0: وعاد غير المشاوير المسائية مستمعينا طبعاً. معكم برنامج طبعا تو الناس.
1: أكيد.
0: مثل ما قلت يا أبرار، ودائما الأحد إحنا نقول اللي ما يشبهه أي أحد. أنا أشوف الأحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس، وبدر يقول لي بدر وأبرار قالوا لي هي نفس السالفة، إني أشوفهم نفس الأيام
1: كل مرة. بس أنا على فكرة الأحد ما أعرف ليش أحاول قد ما أقدر أتصالح مع الأحد، بس لا الأحد يحبني ولا أنا أحب الأحد.
0: ليش؟
1: ما أعرف، أحس كذا يوم ثقيل، أحاول لا أن يكون الأحد زين وخفيف، لكن ما قدرت صراحة، ما أعرف، هل لازم أسوي إعادة برمجة حق نفسي وأحبب اليوم الأحد فيه؟ الله أعلم.
0: تخلي الأحد هو اللي
1: ما أعرف، يعني أنت ما تحس كذي أن يوم الأحد شوي يكون ثقيل؟
0: هو بطبيعة الحال أنك تكون في إجازة وتدخل على دوام وكذا، لكن الأشخاص يعني يختلفوا عن بعض، ممكن أنت يكون ثقيل عندك، أنا لا بالعكس،
1: أنا أحس أنه
0: كأني في رحلة عمل يعني متواصلة.
1: حلو. يمكن لأنك متعود حدا في الويكند يمكن تشتغل تفكر بالشغل.
0: إذن مستمعي الكرام مساء عليكم بالخير، وحيا الله اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب على منصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، نقول مساكم الله بالخير. وأيضا هذه تحياتنا المسائية اللي يتابعونا على 97.5 في مسقط والباطنة وهناك في صلالة على 98.5. وهذه تحية مسائية لأم نبراس، مساء الخير يا أم نبراس، أهلا وسهلا وعليكم السلام. عنود مساء الخير، عنود من الإمارات.
1: أمس أكيد على عنود وعلى أم نبراس، عنود لها وحشة بصراحة. فأهم شيء عنود طمننا على صحتها، لأن يوم الخميس كانت قايلة يعني في تو الناس أنها شوية كانت مريضة.
0: ألف سلامة يا عنود، وهذه تحية أيضا مسائية للريم، مسا يا الريم، حيا الله. يقولوا ما أعرف
1: إيش يقولون،
0: الكلام كثير عن السوشيال ميديا،
1: وايد عالم السوشيال ميديا عالم ما ينتهي، ودائما في السوشيال ميديا يطلع لنا شخص جديد ومشهور جديد، فسهل إنك أنت تصير إنك مشهور بسرعة، أسهل من ما إنك أنت تصير ما حد يعرفك. فالحين في عالم السوشيال ميديا صرنا يعني عارفين والجميع عارف إن اللي نشوفه واللي نتابعه ما بالضرورة يعكس حياتهم الحقيقية، حياة المشاهير وحياة اللي حاطين حساباتهم ببليك، وإنه ممكن بعض اللقطات تكون تمثيل أو مبالغة أو محاولة لصناعة صورة مثالية. ومع ذلك نحن نقولكم وعلى سؤال حلقتنا خلونا كذا ندردش مع بعض، هل يا ترى في ناس تتابع مشاهير تعرف إنهم مزيفين بس إنهم مستمتعين بالمحتوى؟ يعني عارفين هذا فيك لكن هم مستمتعين بالمحتوى.
0: وهل فعلا أبرار يهمنا أنه يكون الشخص صادق وحقيقي، أم يكفينا أنه يكون محتوى ممتع ويشدنا؟
1: بالضبط.
0: يعني في ناس يقولك ممكن أنا خلاص أنا معلي من الشخص هذا، اللي يهمني أنه المحتوى اللي جالس يقدمه هو يعني يصنع لي الضحكة ترفيه وكذا.
1: بالضبط.
0: هذا الشيء اللي أنا أريده يعني. أيوة. أو اللي أبحث منه في السوشيال ميديا. في ناس يقولك لا، إحنا نعرف أنه هذا مثلا يقولك أنه في محتوى ما صادق، هو كشخص مثلا يقول لك ما صادق، فطبيعي يكون ممكن محتوى يكون غير صادق، فيكون مثلا من باب التمثيل وغيره
1: كذا. بالضبط، هذا اللي يسوون مقالب وكذا. المقالب اللي دائما ضحكنا هذه المقالب. بس عموما نحن احيانا ما نتابع، او بعض الاشخاص يقول لك انا ما اتابع المشهور بس لانه مشهور او لنفسه هو، بس يتابعون الدراما
0: عشان
1: الدراما اللي يسويها، القصص اللي يسوونها عشان هيش عشان يسوي شير حق ربعه ويشارك ربعه ويضحك كذا مع ربعه يضحكون على المشهد.
0: مثل ما قلت يا برار وفي شيء بعد احنا ترى اذا عالم اذا انت ذكرت النقطه اللي هي عالم التمثيل وعالم الدراما بالضبط. وغيرها
1: ايوه
0: واللي جالسين يشوفوا ترى تمثيل يعني ايضا احيانا ما يمثل الشخص اذا هو يعني في فرق احنا نقول أيوة. مثلا في فرق ولكن احنا نتكلم عن مثلا يقول لك انه هذا ترى نفس الشيء اللي جالسين يقدموه مثلا في المسلسلات او في الافلام وغيرها ترى هذا يعتبر دراما زين وما يشرط انه يمثل الشخص هذا نفسه انه شخصيته يعني اذا مثل شرير أيوة. هل انه معناه هذاك الشخص
1: هذاك
0: يعني
1: المسلسل غير ومثلا بني حق السنابات وعالم السوشيال ميديا غير
0: أيوة.
1: برامج الواقع بعد غير الحرج يعني احنا حق برامج الواقع اللي يقولون عنه ممكن يكون تمثيل او شيء لكن يعني في سناب شات بالتحديد منصه سناب شات وايد بنحصل ناس يعني ممكن الحين صار عندنا حن وعي أنه ما معقول إن هم بهذا التنظيم وبهذه المثالية
0: أيوة.
1: عرفت؟
0: زين هل العلاقة أبرار يعني الشخص إذا كنا حتى نتابع مثلا ممكن نكون نتابع في مواقع التواصل الاجتماعي
1: أيوة.
0: نتابع في السوشيال ميديا ونعرف إنه هذا الشخص مثلا إنه حياته كذا
1: قصدك إن يعني
0: بس يظهرنا طبعا في السوشيال ميديا بشكل مختلف
1: أيوة.
0: يعني ما مثل حياته الحقيقية
1: بس خلنا بعد نكون واقعيين أتوقع الله أعلم طبيعة الإنسان نفسه حتى لو كان هو إنسان بسيط وإنسان عفوي لكن لما يظهر حق الناس يحاول قد ما يقدر أن يطلع الصورة الزينة وتوقع هذا شيء طبيعي أيوة. وأمر فطري يعني مثل الحين عالم السوشيال ميديا صار مثل أنه أحد زاير بيتك لما بيونك ضيوف في البيت أكيد بتحاول تظهر البيت ومثلا غرفة الضيافة أو الصالة أو أيا كان بأبهى حلة إذا نفس الشيء أي حد يبي يزور صفحتك يزور حساباتك يعني في السوشيال ميديا أكيد يبون شو يعني أنت بتراويهم شيء أفضل يعني أفضل ما عندك عرفت؟
0: إنزين هل يعتبروها الناس مبالغة يعني؟
1: والله في ناس تبالغ فعلًا في ناس لا يعني مثلًا أنا بقول لك موضوعنا نحن البنات الحين غرفة كبيرة وكلها ملابس فساتين محل تحس المحل أحذية هو بس مجرد دولاب أحذية لكن وايد فخم معقول الحين كل المشهورات كذي لا طبعا هذه مبالغة
0: صحيح
1: غرفة كاملة بس فيها عطور غرفة خاصة بالعطور هذا كلها بذخ ومبالغة وممكن بس مجرد إنه يعني عشان إنه يظهرون للناس إن نحن وايد أثرياء وايد أغنياء عرفت بس أنا لاحظت الناس تحب أكثر شيء تتابع الناس البسيطة العفوية يعني في مشاهير يحاولون يتعمدون يظهرون حياتهم انهم وايد بسيطه لو عندهم لو الله رازقنهم برزق وكذي بس يحاولون ان نحن ترى حالنا يعني حالنا من حالكم
0: ترى هي هذه العفويه مثلا لكن احنا ما نتصنع هذه هي حياتنا اصلا يعني في الحقيقه
1: أيوة.
0: وايضا في السوشيال
1: وهذا
0: ميديا.
1: اللي ينجح ترى لما يسوي اعلانات بيكون هو مؤثر اكثر لان الناس مصدقت لنا شايفه ان حياته بسيطه مثل حياتنا نحن اسلوبه بسيط فهو اساسا ينجح اساسا في الاعلانات يتوفق هذه الامور
0: إذن مستمعينا هل تابع ناس وتعرف أنهم مزيفين طبعا حساباتهم أقول مزيفة غير حقيقية وهمية بس إحنا في نفس الوقت مستمتعين بالمحتوى اللي يقدمه إذن على 24990000 لسماع أصواتكم وأكيد تفاعلكم في موضوع حلقة اليوم وعلى أيضا لرسائلكم على 94777975 وهذه أيضا تحية مسائية للأخ سعد مساء الخير وأيضا للمذيعة المصرية الزميلة روان السيد مساء الخير يا روان
1: روان السيد
0: مساء الخير أبرار تمسى عليك بالخير يا روان مرحبا أم أرين مساء الخير مسي عليكم بالخير إذا المستمعين حن راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين ومساكنين معاكم الحديث موضوع حلقة اليوم
1: هل تتابع ناس مزيفة ولا لا وتستمتع بمحتواهم أهم شيء

0: شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: الله يحفظكم مستمعين وتوصلون بالسلامة لمقاصدكم يا رب. فيا ترى هل أنت تتابع الناس اللي تعرف أن محتواهم مزيف ومع ذلك تستمتع بمحتواهم أو لا؟ على 94777975 نستقبل مشاركاتكم، وأيضا على 24924 نستقبل مكالماتكم. طبعا أكيد أن في ناس يحبون يستمتعون بهذا المحتوى المزيف عشان بس يضحكون يستانسون، فأكيد نستقبل اتصال ونقول مساء الخير وتو الناس.
1: السلام عليكم، مساكم الله بالخير ورحمة الله، يا مرحبا، أخباركم؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حيا الله أحمد. حيا الله أستاذ أبرار، يا مرحبا.
0: أهلا أحمد، شخبارك؟
1: كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ عساكم خير، يا مرحبا بكم.
0: نحن بخير، دامك بخير.
1: الله يسعدكم دوم يا رب العالمين.
0: أنا أحس أحمد عندك كذا علوم.
2: لا لا أحمد مستعجل.
0: لا لا نحس بالعكس.
2: أنا عارف أحمد مستعجل ترى.
0: على موضوع اليوم أنا أحس بيناقش وايد.
1: إيه ما يحتاج. بروفيسور بيتكلم.
0: لا بالعكس نستمتع وايد بمشاركاتك أحمد.
2: أحمد تحت الهواء أبرار.
0: أيوة.
2: يقول ترى التليفون ما في تشارج. تفضل أحمد دخل في الموضوع.
1: ما في تشارج. أنت تتكلموا عن موضوع. تتكلموا عن موضوع الناس المزيفين.
2: إيه الحسابات المزيفة والوهمية فوق هذا أحمد، إحنا نستمتع بالمحتوى اللي قدمه. هل أيوة انت من هذا الناس، من هذه الفئه يعني اللي تحب تستمتع أيوة فقط بالمحتوى؟
1: انت يا استاذ عيد، انت الحين ما تتكلم عن الشخص ذات، تتكلم عن المحتوى اللي يقدمه.
2: اكيد
1: فهذا الشيء طبيعي، نحن اكيد في ناس كثير نتابعهم مش لذاتهم هم قد يكون، ولكن المحتوى اللي يقدموه، لانك يعني انت تتابعهم ليش؟ لانك بعض الاوقات تبغى تشوف في ناس يعني ظروفهم النفسيه لما يشوفوا شخص مثلا يمثل دور معين، مثلا يمثل دور إنسان غني، إنسان ثري، إنسان كذا، يشدوا هذا الموضوع. وفي ناس يعني مثلا تابع أفلام، يشوف الأكشن، يشوف كذا، فهذه الأمور نحن نعرف أنها مش حقيقية، ولكن يعني الإحساس موجود واستمتاع، حس باستمتاع.
2: هل يعتبر هذا أحمد تصنع يعني من الأشخاص نفسهم؟
1: والله يشوف بعض ممكن يكون تصنع من أشخاص نفسهم، بس الأغراض تختلف. الأغراض تختلف، أنت ممكن في الحياة الواقعية تشوف إنسان بعض الأوقات ممكن ما يعطيك الصدق، ولكن هو يخسر شيء آخر، يعني مثلا يرفع من معنوياتك فما تقدر تحكم، يعني يحكم الوضع ويحكم الشخص والموقف.
2: نعم.
1: يعني في ناس ممكن يكون طبيعتهم كذا التزييف، وفي ناس ممكن يجاملك وما تقدر تحكم وتقول إنه هذا شخص يعني مزيف، يمكن يقصد فيه شيء آخر، فالمقصد والنية هي اللي ممكن تحدد طبيعة. نعم. الشخص هذا فعلا مزيف أو لا.
2: المهم إن احنا نستمتع، يعني تستمتع بالمحتوى اللي تقدمه.
1: أكيد طبعا، أكيد الدنيا فيها من هالناس الكثير. ولكن مثل ما قلت لك، يعني الإنسان في طبيعته ما يتابع الشخص ذاته، هو يتابع ما يقدم فقط. نعم. وهذا بيكون لحظي،
0: يتابع المحتوى يعني.
1: أكيد هذا الشعور بيختلف.
0: نعم صحيح، شكرا لك مشاركتك.
1: أهم شيء أن الواحد يعني ما يظل التأثير هذا موجود، يعني ما يكون هذا الشيء مستمر معه.
2: نعم.
1: هي لحظات يستمتع فيها وخلاص، ما يخلي الشيء هذا يأثر فيه.
0: أو ممكن حتى يقضي وقت طويل هو يتابع هذا المحتوى.
1: أيوة طبعا
0: بالضبط صحيح.
2: تسلم يا أحمد،
1: شكرا يا أحمد.
2: بالحل سمع صوتك هو الأهم. شكرا جزيلا أحمد، في أمان الله. شكرا يا أحمد. أحمد يقول أنه ما اهتم في حياته الخاصة.
0: بالضبط،
2: له حياته الخاصة. له حياته الخاصة وهو حر فيها.
0: أيوة.
2: بس أحيانا نتكلم عن المحتوى، هل ممكن أنا يأثر فيه؟ إذا يأثر فيني بالإيجاب خلاص ماشي مشكلة.
0: تعرف أن عكس بعض الأشخاص، يعني في ناس يقول لك أني ما أتابع الشخص عشان محتوى. أنا بأسوي مثل الجوسب، النميمة مع ربعي في الجروب، فمثلا حتى يتدخلون في حياة المشهور الشخصية والخاصة. يعني والله أنا بصور مثلا المشهور طالع مع أهله، يوضح للناس أننا تصوروني مع أهلي مثلا.
2: صحيح.
0: هم يعني يطفلون على خصوصيته عشان بس يطرش في الجروب ويكون هو سباق أن أنا شفت. أيه. كذا شفت كذا، فيدخلون بحياتهم الشخصية، وهذا أكبر غلط. فمثل ما قال أحمد، مفروض نحن نركز على المحتوى، محتوى المشهور، ولا أن حياة المشهور،
2: ولا نركز على حياتهم الخاصة مثل ما ذكرتي.
0: بالضبط.
2: إذن مستمعين، هذا سؤال حلقة اليوم من تو الناس. هل تابع ناس وتعرف انهم مزيفين او حساباتهم وهميه بس انت مستمتع بالمحتوى؟ اكيد على 24990000 لسماع اصواتكم ولرسائلكم على 94777975.
0: أكيد. وفي رسالة وصلتنا بخصوص لما نحن قلنا بداية الحلقة عن يوم الأحد واعترفت إن يوم الأحد دائما أشوفه ثقيل، فياتني كذا نصيحة وصلتني، نصيحة من صديق البرنامج حمدان الرديني.
2: حمدان
0: يقول حمدان إن أعرف إن الأحد قد يبدو ثقيلا على قلبك وأنك لا تحبين بداياته، لكنني أردت فقط أن أذكرك بأنك قادرة على جعل أي يوم صعب يمر بخفة ولطافة. لا تنظري للأحد على أنه عبء، بل اعتبريه مجرد محطة صغيرة تعبرينها بنجاح نحو باقي أيامك. تنفسي عميقا، خذي أمورك بمهل، ولا تدعي شيئا يعكر صفاء روحك. ثقي بأن الله يخبئ لك في طيات هذا الأسبوع ألطافا وتوفيقا، وستأتي أيام جميلة بإذن الله تعالى لتجبر خاطرك وتليق بجمال قلبك. كل شكر لك يا حمدان على هذه النصيحة الطيبة، وعسى يا رب جميعا نحن والمستمعين كذا الله يرزقنا بهذا الأسبوع اللطيف المليء بالتوفيق يا رب.
2: اللهم آمين. وهنا أيضا نمسي اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصات إكس وأيضا على مواقع التواصل. المشرفي نقول مساء الخير، مساء النور المشرفي، نمسي عليك بالخير. وأيضا الدكتورة روعة أهلا وسهلا. أخوي عبد العزيز العبد الله من قطر نمسي عليك بالخير. روان تقول من مصر أنا بحب أتابع الناس القريبة من القلب،
0: أيوة
2: اللي أحسهم طبيعيين أكثر.
0: بالضبط وهذا الصح،
2: بعفويتهم وكذا.
0: أيوة نحن نفس الشيء ذكرنا. أول شيء شاكرين لك يا روان على المشاركة، وفعلا ذكرنا أن أي شخص عفوي يحاول قد ما يقدر يظهر أنه هو بسيط وحالة من حال كل الناس في المجتمع، فهنا هو بيكون قريب، يعني قريب على القلب، فالناس تحب تتابعه لأنه إنسان بسيط.
2: صحيح.
0: يظهر مثلا ممكن حتى يظهر مساوئة كذا بشكل متعمد،
2: بشكل عفوي،
0: بشكل عفوي،
2: يعني الناس متقبلة بشكل متقبل.
0: أيوة على أساس يوضح أن أنا تراني مثلكم وحالي من حالكم. ومثل ما ذكرنا هذا المشهور أكيد راح ينجح في الإعلانات وكذا، أنه راح يكون مؤثر كبير
2: بالفعل مثل ما قلت يا أبرار. يعني هذا الأشخاص بسرعة مثلا يقول لك اللي يدخل القلب بسرعة.
0: بالضبط.
2: يعني أيوة. حساباتهم، ونهتم دائما نحرص على أنه يعني البعض منهم حتى اللي هم المشاهير أو المؤثرين اللي مثلا ينزلوا لك في الحلقة في الأسبوع يعني مرة حلقة واحدة، فإحنا نجلس ننتظر ذاك اليوم.
0: أيوة اليوم اللي مثلا يوتيوبرز
2: مثلا في اليوتيوب أو في الانستغرام أو في
0: أيوة
2: أي شيء.
0: أيوة.
2: يعني فنجلس نحن ننتظر هذاك اليوم اللي ينزل فيه الحلقة على أساس نحن نتابع.
0: بالضبط.
2: وفي ناس فعلا يعني، وهذا أيضا ينطبق على صناع المحتوى مستمعي الكرام.
0: أيوة صناع يعني المحتوى. نحن مركزين أكثر شيء على صناع المحتوى.
2: صناع المحتوى
0: خصوصا صناع المحتوى اللي في السفر ويحاولون يسوون مواقف طريفة. طبعا ممكن البعض يكون فيك، ممكن البعض يكون صحي يعني حقيقي، ويكون يعني شيء حقيقي يعني مثل حياة الناس، عرفت؟
2: إذن هذا سؤالنا وموضوع حلقة اليوم مستمعينا، وهل تشوفوا أن يعني أن عرض أجمل نسخة من حياتنا يعتبر التصنع، أو أن المشكلة تبدأ لما إحنا نراوغ مع الناس في صناعة المحتوى؟ فليش نتابع احنا اصلا اشخاص يعني نعرف انهم يتصنعوا؟ مستمعين الكرام احيانا نتابع شخص ونعرف انه يبالغ او يمثل، لكننا نستمتع بمقاطعه وننتظر جديد، وهذا اللي قلته قبل شويه.
0: بالضبط.
2: السبب ان الانسان ما يبحث دائما عن الحقيقه، احيانا يبحث عن الترفيه والضحك والاثاره وكسر الروتين، وقد نستمتع بالمحتوى من دون ان نثق بصاحبه، مثل ما نستمتع بفيلم نعرف ان احداثه مجرد تمثيل.
0: بالضبط فعلا، نفس اللي ذكرنا نحن اصحاب المقالب.
2: ايوه
0: يعني حتى احيانا هم يظهرون مثلا يقولون نحن بصراحة هذا المقلب تمثيل اتفاق أو شيء، بس إنه على أساس إنه يضحكوا يعني يضحكون الناس، فالناس يعني إن تتابعهم. أيضا في وصلت مشاركة كذلك من حليمة البدري، تقول حليمة البدري لا أبدا ما أتابع أشخاص أعرف إنه محتواهم مزيف وأعرف إنه فيك، على طول ألغي المتابعة، وأحب المشاهير اللي حياتهم بسيطة وما يبالغوا في إظهار إن حياتهم حياة مثالية، بالعكس وهذا دليل إنهم ناس طبيعيين وأحب أتابعهم وأشجعهم. وأيضا الحسن الحمداني يقول لا الصراحة
2: ما يتابع لنا،
0: ما يتابع الناس
2: اللي الأشخاص اللي هم حسابات مزيفة وكذا.
0: بالضبط. وأما عكس هذا الردود، راشد السعدي أبو علي يقول أبو علي أيوة أتابعهم عشان نضحك، وأتابع رواعي المقالب نفس ما ذكرنا نحن على المقالب.
2: نعم.
0: عارف كل تمثيل واتفاق، بس زين نغير جو ونضحك لما نشوفهم. كذلك سارة مريخ تقول لا طبعا ما تتابعهم. ميثا زيد تقول لا أنا أتنرفز وأبلكهم
2: مباشرة
0: كذا على طول تبلكهم. ومها نفس الشيء تقول لا يمكن ومستحيل. وأحمد العامري يقول هي أتابعهم. بدون أي أسباب.
2: زي مستمعين، هل تابعوا شخص يعني ما يعجبكم أسلوبه رغم أنكم ما تصدقوا كل كلامه؟ يصير كذا أبرار؟
0: كيف يعني؟
2: يعني نتابع شخص إحنا عارفين أن أسلوبه ما يعجبنا، أسلوبه ما يعجبنا رغم أن أيضا إحنا ما مصدقين كل كلامه، ولكن في ناس تجينيهم مثلا هم عارفين. أقولك يعني حتى في بعض المشاهير أو بعض المؤثرين وغيرهم،
0: أيوة.
2: إحنا يعني يمكن حتى في حياتنا اليومية نلتقي فيهم،
0: أيوة.
2: إنزين، ونعرف إنه حياتهم مختلفة تماما عن اللي تظهر في السوشيال ميديا. هل هذا الشيء فعلا إن إحنا خلاص أول ما نكون على السوشيال ميديا أو يظهر لنا هذا الشخص خلاص نطوف المشي؟
0: يعني قصدك إن إحنا عارفين إنه محتوى فيك، فممكن أنا يعني عن نفسي أنا ألغي المتابعة على طول بصراحة.
2: أنت من النوع اللي يلغي؟
0: اللي ألغي المتابعة لو كان زميلي أو صديق وانت لاقى ونضحك وكذا، لكن ألغي المتابعة لأن يعني ما أحس أن أي شيء فيك فما أكون مهتمة فيه. لكن مثلا في أشخاص، على سبيل المثال خلني يعني أضرب لك مثال، يصور قهوته الصباحية في مكان وايد جميل، يرتب الطاولة، يختار الإضاءة، الزاوية المناسبة، وبعدها لما ينشر المقطع وكأن هذا روتين اليومي، ممكن أنا أعرف أن مليون بالمية هذا القهوة تكون باردة بسبب كثرة التصوير، ممكن أنه هذا ما الصورة النهائية، لكن أحب أن أتابع لأن تغذية بصرية، يعني منظر كوب القهوة وعلى الإضاءة وعلى هذه الأمور. فهنا أنا ما أعتبر أن التزييف يعني متعمد، هو نقدر نقول انتقاء لحظات نسميه. عرفت؟
2: وإيش رأينا مستمعي الكرام أيضا، رأيكم بالأشخاص اللي مثلا حساباتهم واصلة الملايين من المتابعين، مشاهدات، أيوة، مليونية، نقول بس إحنا نعرف أنه جالس هذا الشخص ترى يبالغ ويتصنع، هل نعتبره هذا مؤثر مستمعينا؟
0: على فكرة
2: هل تعتبر الشخص هذا مؤثر يعني؟
0: أيوة، في مقال
2: أيضا بما أن إحنا نعرفه أنه جالس يتصنع ويبالغ
0: بالضبط، في ناس على فكرة تابع وهم يعرفون أنه في مبالغة وأن محتوى مزيف. ففي مقال نشرة الجزيرة تقول يعني عن الأسباب، أن يا ترى شو الأسباب اهتمام الناس بمتابعة حياة المشاهير رغم أن عارفين فيها مبالغة. فيعني أشار المقال بشكل مختصر أن متابعة تفاصيل حياة الآخرين صارت جزء من اهتمامات اليومية عند بعض المستخدمين بسبب الفضول. يعني ممكن ان انا عندي فضول اليوم المشهور ماخذ اي ساعه، لابس اي ساعه، اليوم مشهوره شنطتها من اي براند،
2: أيوة.
0: اليوم وين بيسافرون، او مثلا حتى بالضبط، او حتى لما نحن نقول عن الحياه الشخصيه، عن خلافاتهم الشخصيه مثلا بينهم بين مشاهير اخرين، بينه وبين احد من عائلته، عشان بس اني ننشر في الجروبات بالمختصر بين قوسين انحش عليهم. فهذا حنا نعتبره شيء من التسليه. وطبعا يعني ما ننصح، يعني حتى في المقال ما ينصحون، ويقولون ان في النهايه هذا الصوره اللي صنعها عن نفسه وما اكيد انها تمثل تفاصيل حياته.
2: إذن في انتظاركم مستمعي الكرام على 24-99-00-00، وأيضا لرسائلكم على 94-37-975. هل تتابع ناس وتعرف أنهم حساباتهم مزيفة ووهمية بس أنت مستمتع بالمحتوى اللي يقدمه؟ إذا راح نطلع لفاصل مستمعينا، أكيد كثير منا يحب الناس الرائقة، يعني
0: طبعاً
2: أصحاب الناس اللي تقدم لنا محتوى رائق.
0: نحن الناس الرائقة أصلاً. إيش رأيك بس بالثقة؟
2: وأنتم مستمعين أيضاً أكيد لكم في الناس الرائقة بس.

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: المساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. احنا معاكم من الساعة 6 لغاية الساعة 8 هالمساء. ومساء مساء لأصحاب المشاوير المسائية اليوم الأحد. وبدت كذا الأجواء تتعدل شوي، يعني مناسبة للرياضة للمشي. مستمعينا الكرام نروح لفقرتنا التالية في برنامج تو الناس. ضيف تو الناس من خلف عدسة الكاميرا. مستمعينا بدأت العنود الفارسي توثق الجمال والتفاصيل واللحظات وتنتقل بتجربتها بين المشاركات والورش داخل سلطنة عمان وخارجها وصولا إلى مصر ودبي. لكن خلف هذه العدسة مستمعينا قصة أخرى، قصة إنسانية، قصة إنسانة واجهت اختبار صعب وصلت فيه إلى مرحلة توقف القلب والتنفس وأمضت أشهر في العناية المركزة، ثم خاضت رحلة علاج وعملية لم تكن سهلة. اليوم ترجع العنود بكل ما مرت به أكثر قوة وإيمان وإصرار، عشان تقول إن الإنسان قد يمر بأصعب المراحل لكن رحمة الله وأمل الإنسان وإصراره على الحياة قادرة على أن تصنع بداية جديدة. مساء عليك بالخير العنود الفارسي، صانعة المحتوى والمصورة. نقول مساء الخير العنود.
1: يا مساء النور.
0: تقربي من المايك شوي
1: إن شاء الله
0: أو توسط المايك. أيوة. كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: الحمد لله طيب الله يسلمك.
0: شرفتينا في برنامج تو الناس.
1: شرفتي والله.
0: وإذاعة الشبيبة
1: الله يسلمكم.
0: الجاية من صوب الظاهرة.
1: هي نعم من عبري.
0: من عبري.
1: هي نعم.
0: ما شاء الله الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
0: العنود كذا مباشرة خلينا نروح للتصوير. متى يعني بدأت العلاقة بالكاميرا ومتى شعرت أن التصوير أصبح شغف وليس مجرد هواية؟
1: هو كبدايتي كان هواية فقط.
0: كان مجرد هواية.
1: أيوة. بس.
0: بأي عمر كان؟
1: كنت توني يعني مخلصة الدراسة كنت. وبعدني توني داخل الكلية تقريبا نقول يعني مال 19 كنت بادية. من بعدها صارت عندي قصة شوي، من بعد هذه القصة رجعت للتصوير مرة ثانية اللي هو الحين دام 5 سنين.
0: نعم.
1: يعني حاليا في المجال وأنا ثابتة فيه مش كهواية كشغف. 5 سنين.
0: 5 سنوات الحين.
1: أيوة.
0: وبعدها صار الشغف.
1: بعدها.
0: زين العنود إيش اللي تشوفه خلف العدسة وما يشوفه الآخرين؟
1: أحيانا
0: اللي خلى أنك أنت توصلي لمرحلة الشغف مع الكاميرا.
1: أيوة يعني أحيانا إحنا قبل ما نرفع الكاميرا نختار يعني الزاوية ونختار الشخص مع الزاوية، يعني نشوفه بشكل ثاني عن أن الناس يشوفوه. فإحنا لما نختار الصورة ما نختارها كصورة، نختارها كلحظة بيعيش الشخص فيها عمر، فهذا اللي إحنا نشوفه.
0: يعني في أنت تشوف أشياء إحنا ما نشوفها.
1: بالضبط.
0: الشخص العادي اللي مثلا عنده تليفون وكذا ويصور ما يشوف الأشياء اللي هم مثلا نقول المصور اللي وصل لدرجة الاحتراف.
1: لا لأنه بيرجع للصورة وبيشوفها عادية بس المصور لا.
0: على فكرة بيقتنع فيها بعد.
1: أيوة صح.
0: بيقتنع فيها يعني مثل حالات يعني. يعني عادة أصور كذا صورة وأقول له هذه أفضل صورة، ولو عرضتها مثلا لكم أنتم كمصورين وكذا بتطلعوا لي يمكن فيها ألف.
1: بالضبط.
0: ألف شيء وشيء فيها.
1: نقول هذا عدل هذا سوى هذا.
0: أيوة بالضبط، يعني تدخل في الإفكت وغيرها.
1: أيوة بالضبط.
0: من ضمن المشاركات كانت لك في مصر.
1: هي
0: رحتي مصر ورحتي دبي.
1: أيوة.
0: محطات أيضا من التجارب. إيش اللي خرجت بيه العنود من هالتجربتين؟
1: كيف أشرح لك إياها؟ بس الحمد لله أنا طلعت يعني إنسانة من بعد ما جربت كل هالأشياء، صرت واثقة من نفسي أكثر وصرت عندي شغف أكثر أني أنا أخذ تجارب أكثر من التجارب اللي أسا أخذها الحين.
0: نعم.
1: فعني دخلت مجالات ثانية حاليا غير التصوير، مثلا في زيارتي مصر آخر مرة يعني تعرفت على شخصيات جديدة، تعرفت على شخصيات كبيرة ما شاء الله من دول ثانية.
0: نعم.
1: دخلوني عندهم في مجالات ثانية، فأنا أتشرف هذا الشيء يعني، وهذا الشيء قريبا بعلن عنه.
0: بإذن الله. يعني استفدت كثير من التجارب في مصر عن طريق أي جهة؟
1: صدى الشباب.
0: صدى الشباب
1: الأستاذ قيس المقرشي ما قصر صراحة، دائما داعم الشباب.
0: نوجه لك التحية.
1: أيوة بالضبط أكيد.
0: لازم. سنويا تمشوا على
1: هو مش سنويا
0: ولا يتم
1: يعني
0: في مشاركات معينة؟ يعني
1: هي مصر ما شاء الله هم كم سنة راحوا، أنا أول تجربة لي عندهم صراحة. بس هم كم سنة راحوا وشاركوا فيها يعني مش أيوة. أول مرة
0: أيوة.
1: وعندهم ما شاء الله أشياء ثانية يعني. الحين قبل يومين هم راجعين بعد من السعودية، كان نفس الشيء عندهم هناك ملتقى ومؤتمر ما أعرف صراحة. بس ما شاء الله إنجازاتهم يعني كبيرة تبارك الرحمن.
0: والشيء بالشيء يذكر مثل ما ذكرتي طبعا، أيضا هذه تحية لمحمود الجابري المصور اللي حصل على المركز الأول.
1: أيوة.
0: في طبعا اللي هي نقول في الشارقة، المصور العماني محمود الجابري يحقق المركز الأول في مسابقة صور من بلادي الجميلة بالشارقة. محمود الجابري أيضا من المصورين العمانيين اللي نفخر بهم أمثالك العنود، وإن شاء الله تعالى أيضا كذا من خلال مشاركاتك أيضا تدخلوا في مشارك يعني منافسات مسابقات وكذا. أيوة فكرتي أنك تدخلي في مسابقات؟
1: في صراحة وايد مسابقات، بس الحين أنا ما دخلت مسابقات. بس صراحة صدى الشباب في آخر مرة اللي هو في مصر
0: أيوة.
1: أتاحوا لي أني أنا أصور لهم هناك. نحن كنا رايحين كوفد عماني نمثل عمان يعني.
0: نعم.
1: بس أنهم عطوني الفرصة أني أنا أصور، ولله الحمد الصور اللي انتشرت صوري يعني.
0: الحمد لله.
1: كنت فخورة يعني في هذا الشيء صراحة.
0: هذا متى كان العنود؟
1: قبل أسبوعين.
0: قبل أسبوعين
1: أيوة.
0: رايحين قبل أسبوعين
1: أيوة.
0: في إن شاء الله تعالى رحلة قادمة، محطة قادمة
1: إن شاء
0: قادمة.
1: الله بإذن
0: قريب
1: الله. إن شاء الله.
0: وين؟
1: السعودية بإذن الله.
0: المملكة العربية السعودية.
1: أيوة إن شاء الله.
0: تقريبا إيش طبيعة المشاركة هناك؟
1: معرض الصحة العالمي إن شاء الله.
0: معرض الصحة العالمي.
1: أيوة.
0: في الرياض.
1: من تاريخ 26 ل29 أيوة في الرياض إن شاء الله.
0: في الرياض. كم تقريبا عدد الشباب العماني اللي راحين؟
1: والله ما أعرف صراحة. يعني ما أعرف إذا في حد تاني غيري بيروح.
0: أيوة. ونفس الشيء من صدى الشباب ولا؟
1: لا لا لا، هذا يعني طلب خاص.
0: طلب خاص.
1: أيوة.
0: في ناس تتواصل معك يعني من خارج السلطنة أيضا؟
1: أيوة أيوة.
0: على أساس أنهم يوجهوا لك دعوة وتشاركي معاهم؟
1: يعني الحين أنا عندي الرياض هالمرة، وعندي بعد على شهر واحد جدة. بس
0: أيوة.
1: ما أقدر أعطي التفاصيل لأن ما أعطوني أساسا بعدهم التفاصيل للحين.
0: أيوة. نروح عن ورش التصوير أيضا هنا في مسقط، تحضري لورش؟
1: أيوة
0: معينة
1: وايد صراحة هني. كان عندنا ورشة جمعيات المرأة العمانية كم مرة. أيوة. رأينا يمكن مرتين حضرنا عند الأستاذة أفراح جمعية المرأة العمانية في ينقل.
0: نعم.
1: كنت جاية عندها صراحة هني وحضرنا ورش. بس كان هذا الورش مش عشان تصوير، عشان يعلمونا الريادة وهذه الأشياء.
0: أيوة.
1: بس في ورش ثانية بعد حضرتها عشان التصوير، وأيضا حضرت عند صدى الشباب معسكر هني كان مدة أسبوعين، أنا حضرت عندهم أسبوع لطلاب المدارس. بس صراحة
0: قدمي ورش
1: وايد حلو. أيوة أنا قدم ورش، بس للحين يعني ما قدمت وايد، يمكن قدمت ورشتين يعني، هذه بدايتي في الورش.
0: جميل. بنرجع للموضوع التصوير
1: إن شاء الله.
0: أيضا العنود و أريد شوي نرجع معك إلى مرحلة بدأت معك اللي هي نقول قصة المرض. متى أدركت يعني شعرتي أنه الأمر أكبر مما كنت تتوقعي؟
1: هو بدأ صراحة سنة 2016.
0: وش القصة
1: كبداية؟ هو أنا الحمد لله كنت طبيعية يعني، بس في يوم وليلة بدأ يصير عندي ألم في بلاعيمي، وعادي قلت سكام عادي يعني، ما اهتميت في الموضوع. بس ان المشكلة ان استمر عندي اسبوع اسبوعين، بعدين زاد الموضوع لشهور لدرجة ان صرت يوم اتكلم يصير عندي ثقل في اللسان.
0: ايوه.
1: فالجميع لاحظ، لان يوم كنت اتكلم يتغير عندي نبرة الصوت يعني يبين ان في ثقل عندي. فبعدين خبرت اهلي، واهلي ان ودوني كذا مستشفى اسوي فحوصات والى اخره. بس
0: هذا في سنة كان؟
1: بعدنا في 2016.
0: 2016.
1: أيوة. ولكن كل شيء كان طبيعي يعني، كان المستشفى دائما يقولون إنه ما فيني شيء، كان كل شيء طبيعي، كان فحوصات طبيعية، الأشعة طبيعية. فصراحة بدأ يزيد يعني، أنا استمرت في المرض.
0: وقتها أنت كنت طالبة في مكان معين؟
1: أيوة في كلية دبي.
0: كلية دبي.
1: أيوة كنت أدرس قانون. فاستمر عندي لمدة سنة وثمان شهور المرض هذا. وكل مرة كان يتطور عندي، والمشكلة أنه ما صار بس عندي في اللسان، بدأ ينزل يعني في جميع أنحاء جسمي، ويهي ما قدرت حتى أني أنا أتحكم حتى في الابتسامة، يعني كان صعب علي. فبدأت شوي شوي أتعب، وما فاد المستشفيات، فأهلي طرقوا أنهم يودوني عند مطاوعة، بس نفس الشيء ما فاد. يعني
0: العنود وصلت إلى مرحلة يتوقف فيها قلبك وتنفسك.
1: أيوة صح.
0: إيش اللي تتذكري في ذيك اللحظات؟
1: ما صراحة ما أذكر وايد. اللي أذكره أني كنت فجأة يعني تعبت وأنا في السكن، ونقلوني للمستشفى، فصارت عندي حمى. حتى يعني ما هذاك اليوم قلت ما بقول حق أهلي، ما أخوفهم، يعني يجون من البلاد وحالتهم حالة.
0: أيوة. لغاية دبي؟
1: لا، أنا أسكن في البريمي.
0: تسكني في البريمي؟ أيوة. سكن
1: هي. فعادي يعني مجرد حرارة ونزلت، بس نوموني ذاك اليوم. ولكن الصباح سبحان الله يعني قمت صليت وخلصت، فجأة تعبت يعني لدرجة أنه طلع لساني كامل، وتعبت تعبت وايد، فشافني الدكتور ونقلني للعناية، فهني وقف قلبي عاد. اضطروا أنهم يسووا لي إنعاش عشان ينعشوني مرة ثانية، والحمد لله أنه رجع النبض مرة ثانية.
0: من البريمي اللي خوله؟
1: بعدهم ما نقل، كانوا بعدهم ما نقليني خوله.
0: من البريمي؟ لا،
1: من البريمي
0: هناك يعني نفس المستشفى.
1: أيوة.
0: رجعت حالتك الطبيعية؟
1: أيوة رجعت الحمد لله، يعني بس رجع النبض.
0: أيوة.
1: ولكن اضطروا أنهم يسووا لي بيب تنفس اصطناعي، لأن كان ما عندي أبدا أبدا نفس، فخلوني في عناية البريمي أسبوع. بعدين نقلوني خولة، لأن قالوا عشان أروح قسم الأعصاب، لأن في مختصين قالوا أن هذا من تأثير الأعصاب عندي، أنه كان فيني ضعف.
0: أيوة.
1: فلما نقلوني خولة اضطريت أني أتم 4 شهور في العناية. اكتشفوا أن عندي مرض الغدة، ولكن ما الغدة الطبيعية، لا، الغدة اسمها غدة زعترية. الغدة الزعترية هذه تكون في نص الرئتين، فهي تسكر على النفس. فأنا فعلا كانت مسكرة على النفس عندي، وكانت تفرز سموم وايد. فالحمد لله بعد 4 شهور هذه إن كانوا شوي يعطوني حبوب الأعصاب، لأن بسببها يعني بسبب أيوه. الغدة
0: أيوه.
1: صار عندي ضعف في الأعصاب، وصار عندي وهن عضلي. فبعدين قالوا لي إن لازم أحتاج عمليا ليستخرجوا لي الغدة
0: اللي هي الغدة الزعترية.
1: أيوة. فأنا وافقت على العملية، لأن خلاص يعني كنت ما أتحرك أبدا، يعني كله على أجهزة، ولدرجة أن حتى يعني كنت ما أقدر أمشي. فبعد 4 شهور هذه في العناية، الدكاترة قالوا أنه بيحاولون يمشوني شوي عشان يكون عندي توازن يعني في المشي.
0: أيوة.
1: الحمد لله يعني قمت على حيلي ومشيت لبعد العملية. العملية قرروا يسووا لي إياها في السلطاني، نوموني أسبوع كامل، لأن كانوا مضطرين يسووا لي غسيل الجسم كامل، لأن في سموم من الغدة.
0: أيوة.
1: فطريقة الغسيل عندهم أن يقطعون هني مكان في الرقبة، نفس الشيء يدخلون بيبين لون أحمر وأزرق، ويركبون جهاز الغسيل فيه ويسوون الغسيل. طبعا الغسيل ما سهل، متعب كان، لأن يشل كل شيء، يعني المناعة وكل شيء في الجسم يروح.
0: من مرة واحدة يعني، ولا أخذتي على فترات كان معك؟
1: لا، أخذ يوم ويوم ترك يوم، يعني لين العملية عاد.
0: أيوة.
1: بعد هذا الأسبوع سويت العملية إن شاء الله.
0: ذكرت أنك دخلت المستشفى السلطاني.
1: أيوة.
0: وقتها ما قدرت على الحركة أيضا؟
1: لا، عاد يوم دخل المستشفى السلطاني خلاص أنا أتحرك الحمد لله.
0: خلاص صارت الأمور تمام. أيوة. الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: زين، بعد العملية ورغم الألم بدأت العنود تطلب من الأطباء مساعدتها على المشي. تتذكري أول خطوة مشيتيها بعد كل ما مرت بيه، وكيف كانت مشاعرك لما عرفتي أنك قادرة على المشي؟ الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين. طبعا دكاترة ما قصروا صراحة عندي. أذكر كان الدكتور يقول ما شاء الله أنت وايد قوية، يعني تحملتي هذا كله. وكنت متحمسة صراحة أني أنا أمشي، لأن فترة طويلة أنا ما مشيت فيها.
0: الحمد لله.
1: فلما ساعدوني أني أنا أمشي، طبعا حسيت شيء جديد علي، بس أن الحمد لله يعني قدرت أني أنا أمشي وقدرت أتخطى هالموضوع.
0: كيف كانت ردة فعل أهلك؟ ردة فعلهم؟
1: كانت عندي أمي حبيبتي، كانت على كل شيء تصيح.
0: الله يعطيها العافية. نوجه لك كل التحية. الله يبارك فيك ويحفظها يا رب.
1: صراحة تعبت عندي في كل شيء، تعبت عندي، يعني كانت أكثر إنسانة واقفة معي، ما قصرت.
0: الإيمان والأمل دائما بالله تعالى
1: الحمد لله
0: موجود عند العنود. هناك عبارة مهمة جدا في قصتك، ما يأست. إنك أنت ما كنت يائسة
1: أبدا،
0: مع يعني هذه الفترة فترة ما بسيطة، يعني نقول سنة وثمانة أشهر تقريبا.
1: أيوة.
0: بس أنت ما يأستي
1: أبدا الحمد لله، يعني كنت حاطة يقين كبير في رب العالمين أن برجع مثل ما أنا، برجع قوية عادي، بقوم مرة ثانية. مع أن في ناس سبحان الله يعني كانوا يشوفوني يقولوا خلاص يعني خلاص ما فيها حيل البنت حتى تقوم.
0: أيوة.
1: بس الحمد لله يعني حتى بمساعدة أهلي هالشي صار عندي، لأن كانوا وايد يشجعوني أن أنت تقدري، أن أنت عادي بتقومي وبتكملي حياتك طبيعي. فالحمد لله رب العالمين، يعني الحمد كانت لله. مساعدة الحمد لله من ناحية أهلي وايد ما قصروا عندي.
0: في من المتابعين هنا أم الزين تقول الله يكبر القلوب الخواطر، والله طبعا ما يخيب من قال يا رب، وتوجه لك كل التحية
1: حبيبتي. والله الله يسلمك.
0: أم الزين من غزة فلسطين، كل التحية لك يا أم الزين،
1: الله يحفظها.
0: الشيء الأكبر اللي تعلمته العنود من هذا المرض؟
1: أني حتى لو فشلت في يوم من الأيام أرجع أقوم بنفسي، يعني ما أنتظر أحد يساعدني أو يقومني أو يعطيني خطوة أني أنا أتحرك، لأن الحمد لله جالسة أسوي هالشيء حاليا. ما همني أي انتقادات توصلني صراحة، يعني وايد ناس حاولوا أنهم يوقفوني خاصة على مجال التصوير.
0: نعم.
1: بس ما اهتميت، يعني كل إنسان ورزقته بيد رب العالمين.
0: ونعم بالله. صحيح.
1: فالحمد لله أنا ياسة أكمل مشواري، وأنا فخورة وايد بنفسي أني أنا ياسة أوصل هالنقطة، وأني أنا قادر أساساً أني أنا أوصل لها.
0: زين العنود، ما حسيت أنه في أشياء كثيرة فاتتك في هذه الفترة؟
1: هو ما أقول لك ما في شيء فات، بس قادرين نعوض الحمد لله، يعني
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: بإذن الله. بعد هذه التجربة العنود، هل تغيرت نظرتك للحياة؟ وهل أصبحت أكثر تقدير للأشياء الصغيرة اللي كنا إحنا، يمكن أي شخص فينا يمكن يقول شيء صغير بس احنا ما نلتفت له،
1: بالضبط
0: ما نهتم فيه. بالنسبة للعنود كيف تغيرت نظرتها للحياة؟
1: وايد صراحة، يعني في عبارة دائما يقول لك اياها ان لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. فعلا لا تؤجل، يعني احنا قبل كنا ما نهتم، يعني قبل ما تصير ان الاشياء، قبل ما الله يحط نفس اختبار نقول عادي باكر بنسوي، اي باكر ما نسوي. ولكن الحين تعلمنا ان لازم الشيء نسويه بوقته، لأن اللي يسعى الله يعطي رزقته بالنهاية. فالحمد لله يعني تعلمت هالشي وايد. وتعلمت شيء ثاني، أنه لو لفينا الدنيا كلها ما حد بيوقف معانا وما حد بيكون يمنا غير الأهل، يعني حتى لو إحنا رفضنا هالفكرة بالنهاية أهلنا اللي واقفين معانا أصلا، ما حد بيطلعنا النقطة اللي فوق غير أهلنا.
0: الله يعطيهم العافية.
1: الله
0: يعطيهم العافية، نوجه لهم كل التحية.
1: ما تقصر.
0: العنود، نرجع للتصوير بعد كل هذه الرحلة. طبعا أكيد قررت العودة إلى التصوير بقوة، بعد ما كانت هواية أصبح شغف
1: بالفعل، يعني صار الحمد لله أني كل وقتي أحب أصور. ولدرجة أني الحمد لله يعني يوم أدخل في هالمكان ما أحس بتعب، أحس بالراحة، أن أنا حتى لو يوم كامل أصور ما عندي مشكلة، لأن خلاص أني أنا حابة هالشيء. أيوة. وقاعدة أشتغل عليه.
0: إنزين، أنت دراستك للقانون ما فكرت انك تكمليها؟
1: والله للحين.
0: ايش صار في الدراسه يعني؟
1: هو وقفت بسبب مرضي وما قدرت صراحه اني انا اكملها. لان
0: في اي سنه كنتي؟
1: كنت في السنه الثانيه، يعني بيبقى لي سنتين بعد.
0: ايوه.
1: فما كملتها صراحه، وحاليا ما يعني ما عندي، ما حطيت في التفكير اني انا اكمل، لاني ياس اشتغل على نفسي حاليا، فاشوف لين قدام اذا قدرت ان شاء الله بكملها
0: بإذن الله تعالى. نرجع للحديث معك العنود الفارسي. إذن مستمعي الكرام، حنا نطلع لفترة دينية لأذان العشاء، وبعد إن شاء الله راجعين ومستكملين الحديث مع العنود.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج تو الناس، احنا معاكم في ساعتنا الثانية من البرنامج، وهذه تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. نمسي عليكم بالخير. ضيفتنا طبعا العنود الفارسي، المصورة وصانعة المحتوى العنود. قبل أن نرجع نكمل الحديث، في سؤال من أحد المتابعات تقول تريد تعرف أنت إيش استفدت من هذه الرحلة اللي مريتي فيها، طبعا رحلة المرض الله يعافيك إن شاء الله دائما وأبدا، ولكن يعني تقول الزهراء، طبعا الزهراء فاطمة الزهراء الفارسي، فاطمة الزهراء الفارسي تقول أنا كانت هي تسمع، طبعا تسمع للقاء وهي فخورة كثير، يعني تعرفت على واحدة اسمها العنود، وبالفعل الواحد يقول لك ما يتأثر من حاجة تحصل له، والدنيا مرة يعيشها صح يعني ما نعيشها نهائيا. طبعا على حسب رسالة فاطمة الزهراء الفارسي، هذه رسالتها لك، بس تريد تعرف انت ايش اللي استفدتيه من هذه الرحلة.
2: والله اللي استفدتها وايد صراحة، لأن الحمد لله هذه الرحلة علمتني ان الدنيا ما واقفة على شيء واحد، والرحلة هذه علمتني ان كل انسان لازم ياخذ درس في حياته عشان يتعلم، عشان يقدر انه هو يواصل حياته، لأن كل إنسان ما راح يمر بنقطة بحياته. أنا أعتبره طبعا اختبار من رب العالمين كان،
1: والنعم بالله
2: والحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله أنا أحمد ربي أنه أعطاني الفرصة أني أنا أجرب هذا الشيء عشان أتعلم منه، عشان أني أبدأ أبني حياتي من أول وجديد. لأن المرض هذا علمني أني أنا ما أوقف، ما خلاص أستسلم وأي أس، لا هو علمني أني أكمل حياتي، أني أي شيء أنا شاطرة فيه في أي مجال أستغله، مو بس كموهبة وكهواية، لا كشغف حياتي، كشيء بيستمر معي في حياتي كلها. وأنا صراحة ما أطمح بس أني أنا أكون مصورة العنود ونقطة، لا أنا أطمح أني أنا أكون أكثر من مصورة العنود ونقطة في عمان فقط. أنا أبغى أكون في الأماكن كلها إن شاء الله، وأكون إنسانة معروفة ما بس بالاسم، بالخير، بأنها إنسانة تحط أثر الحمد لله في قلوب الناس، وهذا شيء أنا شفته صراحة، يعني أنا أعترف فيه وأعتز فيه وأفتخر فيه. نعم. أن أنا كل مكان كنت أروح فيه كنت أحط أثر كبير الحمد لله في قلوب الناس، أن تكون قريبة مني، وفي ناس لين اليوم هذا كل ما أروح مكان يتواصلون عندي للحين يسألون عني، صراحة ما قصروا، والحمد لله ان رب العالمين حط محبة الناس هذه في قلوبهم لي الحمد لله رب العالمين. يعني في ناس وايد تدخل علي صراحة
1: الحمد لله
2: تدعي لي وما يقصرون، يعني هذا الشيء بروحه احس اني انا تعلمته في حياتي، ان انا لازم امشي فيه واسوي، وان خلاص يعني شيء استمر معي الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله. انا ارجع لنقطة شوية اللي هي نرجع شوية للمرض وبعدها راح نختم اللقاء
2: ان شاء الله.
1: في الوقت هذا اللي انت ذكرته، طبعا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لا يشكر الله لا يشكر الناس، اللي هي نقول في الوقت اللي احتاجت فيه العنود الدم.
2: ايوه كان وقت العملية.
1: ايوه
2: احتجت دم صراحة ما شاء الله عليهم.
1: من وين جاك الدم؟ من وين؟
2: من مكان انا في ظهر الفوارس.
1: ظهر الفوارس؟
2: ايوه
1: بعبري.
2: ايوه فما شاء الله من عرفه واني انا محتاجه دم ابدا ما قصروا ابدا،
1: نرجعهم كل التحيه
2: كلهم ما شاء الله يو وتبرعوا والحمد لله، يعني تيسر الموضوع كامل
1: الحمد لله
2: الحمد لله رب العالمين.
1: وانت تستاهل كل الخير العنود. لما تمسك الحين الكاميرا العنود، هل تشعر ان هناك عنود، العنود الجديده خلف هذه العدسه؟
2: اكيد، يعني وايد اشياء تغيرت، لان انا اول اقول لك كنت انسانه عاديه ما معروفه صراحه، فالحين أفرح لما أروح مكان وأنا ماسكة كاميرتي، مرات أنا أكون مرة بس يقول هذه المصورة العنود الفارسي، فهذا بروحها يعني الحمد لله رب العالمين.
1: شعرك بالفخر والاعتزاز
2: وايد صراحة. لما أكون حاضرة مكان حتى لو ما كنت رايحة التصوير بس كاميرتي معاي أحس إني فخورة بنفسي إني أنا بس مجرد إني ماسكة الكاميرا، يعني أحس إنه الحمد لله لي مكانة في هذاك المكان.
1: الحمد لله.
2: ففي أشخاص حتى يشوفوني تعالي صورينا تعالي صورينا فلانة، مع إني أنا ما رايحة أصور، رايحة الموضوع عادي. يعني مثلا آخر مرة يوم كنا رايحين مصر كنا رايحين بس مثل ما قلت لك حضور، ولكن الحمد لله كان وايد ناس يشوفونا تعالي صورينا تعالي
1: الحمد
2: صورينا
1: لله.
2: وكانت الحمد لله نتيجة الصور راضية الجميع، يعني فالحمد لله.
1: الله يحفظك يا رب العنود. العنود، هل في أحلام أو أهداف تسعى لتحقيقها إلى الآن ما تحققت؟
2: هو في أشياء وايد الحمد لله تحققت، بس إلى الحين ما وصلت للمستوى اللي أنا أباه، ولكن أنا الحمد لله راضية باللي الله يعطيني إياه. ففي أشياء بعدني إن شاء الله يعني بطلع فيها وبكمل فيها وبكون أكبر إن شاء الله عن اللي أنا فيه حالياً
1: بإذن الله تعالى. إذن العنود، لو رجعت بك الحياة لهذه اللحظة اللي كنت فيها في العناية المركزة وحد من الأشخاص قال لك إن شاء الله راح تخرج من هنا وراح ترجع للتصوير وراح تحقق كل الأشياء اللي تحلم بها، إيش كنت راح تردي له تردي عليه؟
2: كنت بقول بإذن الله أني أنا بطلع، لأن أنا كنت حاطة يقين كبير برب العالمين أن أنا خلاص بتخطاها المرحلة، يعني بطلع منها إن شاء الله
1: بإذن الله.
2: فكنت عادي بعطيه رد متفائل، يعني
1: إن بطلع. ذكرتي لي سنة وثمانة أشهر ما بالبسيط، يعني
2: لا والله
1: فترة ما بسيطة،
2: صعبة شوية خاصة أني أنا كنت يعني أعاني أن كيف أفهمك، حتى ريولي ويديني يعني كان يتعبني.
1: أيوة.
2: يعني يوم كنت أمسك شيء بإيدي يمكن مدته خمس دقائق ويطيح من إيدي ما أقدر أكمل، نفس الشيء الخطوات عندي.
1: أيوة.
2: يمكن كنت أخطي خطوتين وخلاص ما أقدر عاد، فالحمد لله على النعمة.
1: الحمد لله رب العالمين. رسالتك العنود في ختام هذا اللقاء اللي من توجيها الرسالة
2: الجميع الناس اللي تتابعني واللي ما تتابعني، أقولكم يعني أنا حابة أوصل للجميع أن لا تيأسوا، لا توقفون عند هذه النقطة اللي أنتوا فيها الحين، كملوا. يعني ما في إنسان ترى ما عنده موهبة في الحياة، في ناس يعني للحين ما اكتشفوا مواهبهم، ولكن المواهب هذه موجودة داخلكم أنتوا، معاكم أساسا تعيش عندكم. فما في، مو عيب أن الواحد يستكشف، مو عيب أن الواحد يفشل، لأن كل ما طحنا نقدر نقوم بالنهاية. فالرسالة الأخيرة اللي أوجهها حق أمي اللي ما قصرت عندي أبدا صراحة، كانت دائما واقفة عندي ولين يومك هذا هي واقفة عندي، فأبدا ما رفضت لي طلب. كل ما أقولها مثلا أمي أبغى أجرب هالشيء تقولي توكلي على الله، يعني دائما واقفة عندي.
1: يا سلام.
2: والشخص الثاني اللي مستحيل أنسى وقفت عندي أختي الكبيرة، نفس الشيء كانت لي الأم الثانية الصراحة.
1: نوجه لك التحية.
2: الله يسلم.
1: الله يحفظهم يا رب.
2: والكلام الأخير اللي أوجهه متابعيني في الإنستغرام، لأنهم ناس صراحة واقفين عندي دائما في كل شيء أنا أسوي، هم معاي صراحة. يعني أحيانا يوم أحط شيء جديد كلهم ما شاء الله تعليقات ويدعوني، فما شاء الله عليهم. يعني أنا أوجه لهم كل التحية صراحة، ما قصروا معاي.
1: هي هذه كلمة شكرا يعني توجهها للمتابعين؟
2: شكرا للجميع ولك يا أستاذ، ما قصرت.
1: كلمة شكرا في الختام.
2: كلمة شكرا في الختام أني أقولها أول شيء شكرا لكم صراحة أن أتحتوا لي هذه الفرصة، أن استضفتوني عندكم، خليتوني أطلع وأقول للناس قصتي اللي كان خاطري من زمان الجميع يعرفها. والكلمة الأخيرة اللي أقولها للجميع أن لا حد يوقف نفس الطريق، كملوا طريقكم، لأن بالنهاية كل ما سعيتوا الله أعطاكم.
1: شكرا لك. إذن صانعة المحتوى والمصورة عنود الفارسي، عسى الله يوفقك إن شاء الله تعالى
2: جميعا إن شاء الله،
1: وتواصلي المشوار النجاح
2: إن شاء الله،
1: كل التوفيق، وتروحي السعودية وغيرها من الدول وترجع بالسلامة بإذن الله.
2: الله يسلمك يا رب.
1: إذن متابعي الكرام، إحنا راح نطلع لفاصل. شكرا للعنود الفارسي اللي كانت ضيفة تو الناس لهذا اليوم يوم الأحد. نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

0: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس على الشبيبة. وأكيد مستمعي الكرام موضوع وسؤال حلقة اليوم ذكركم به وأبرار راح تذكركم بالموضوع أكيد. ولا نسيت يا أبرار؟
2: لا لا كيف أنسى الموضوع؟ أنا أشوف موضوع مهم وموضوع حلو. إني ليش يا ترى هل أنت من الأشخاص اللي تتابع ناس مزيفة وتستمتع بمحتواهم ولا لا؟ وليش؟ أنا كلمة ليش وايد أحطها في بالي لأن وايد وصلت مشاركات
1: مهم جدا
2: بس
1: كاتبين
2: لا لا لا يمكن لا يعني ليش نعم لا نحن نبا نعرف آراءهم بالعكس
1: يعني
2: نكون سعداء لما نعرف آراء الأشخاص سواء بالاتصال أو بالرسائل
1: أكيد. وعلى 2499000 نقول سلام عليكم تو الناس مرحبا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي عيد أخت أبرار يسعد لي مساكم والحمد لله على السلامة أخت أبرار يعقوب بن مسلم السيابي من نفعة ولاية بودبود.
2: الله يسلمك ويحفظك أخوي يعقوب. أنا لما عرفت أنك متصل قلتني يعقوب السيابي أنا من الأشخاص اللي دائما كنا يعني نستانس أكيد بمشاركاتك أخوي يعقوب.
1: يعقوب أبرار تقول زمان عنك.
2: من زمان عنك لأن أنا كنت في البرنامج الفترة الصباحية والحين ما صرت الفترة المسائية حسيت أنا وايد من زمان عن المكالمات وهذه الأمور.
3: بارك الله فيك حقيقة نحن فقدناك أيضا من خلال هذا البرنامج المسائي وأنا أيضا يعني شاركتك يمكن أكثر من مرة في برنامجك الصباحي
2: فعلا.
3: ولكن البرامج المسائية أنتوا لما تكونوا مع العيد دائما تشكلوا الفارق عفوا تشكل الفارق أيضا فيما بينكم ودائما كنت ثلاثي ثم ثنائي أنتم رائعين جدا من خلال هكذا تتبادل الحديث مع المستمعين.
2: تسلم الله يسعدك يا رب. وبما أنك دائما تشاركنا بعد اليوم نفس الشيء نسعد من مشاركتك على موضوع حلقتنا لليوم. هل يعقوب من الأشخاص اللي يتابع ناس يعرف أن محتواهم مزيف وغير حقيقي ومع ذلك يستمتع بمحتواهم؟
3: أنا حقيقة أولا يعني أنا أحييكم على هكذا يعني مواضيع دائما تطرحوها والمواضيع أيضا القيمة والشيقة لمتابعينكم وكذلك لمستمعيكم أيضا من خلال إذاعة الشبيبة. أنا أولا حقيقة كنت يعني دائما أنا أتابع المحتويات الأشخاص اللي دائما يعني ما تجديهم في السوشيال ميديا
2: نعم.
3: وطبعا سواء على تيك توك او انستغرام او أيوة. حتى يعني على البرامج الاخرى لكن بصراحه يعني في الفتره الاخيره يعني قمت اتابع يعني اتابع ناس يعني بصراحه تحس انهم يعني بس مجرد بس ظهور
2: نعم.
3: يعني لا اكثر ولا اقل يعني حتى محتوياتهم يعني بصراحة بالنسبة لي أنا يعني ما تعني لي شيء وصرت أبتعد عن متابعة كل الأشخاص اللي موجودين في في في في السوشيال ميديا.
2: يعني قصدك بس يبحثون عن الشهرة ما عندهم محتوى هادف.
3: بالضبط عن الشهرة وعن المال لا أكثر ولا أقل بصراحة خاصة في الأونة الأخيرة لو تشوفيهم هذول كلهم جالسين يركضوا وراء المال وراء الشهرة وبالتالي أصلا كل المحتويات يعني لا تساوي شيء أبدا فأنا من النوع اللي صرت يعني ما أحب أتابعهم أبدا.
2: جميل لأنك ممكن يعقوب شخص انتقائي تحب تختار المحتوى اللي يناسبك.
3: بالضبط يعني في حقيقة كنا أول نستمتع بالمحتويات اللي يقدموها بالأشياء اللي يعني ما كان يعني همهم الشهرة ما كان همهم المال ما كان اليوم لا اليوم يتسابق ومن يجني أكثر.
2: نعم هو شوف يعني نكون منصفين أخو يعقوب
3: واضح يعني معنا
2: نعم
3: يعني
2: نكون منصفين أخو يعقوب في النهاية من حقهم المؤثرين صناع المحتوى المشاهير مهما كان يعني المسمى من حقهم أن هذا رزق في النهاية
3: لكن أخت أبرار خلينا نكون واقعين أغلب ما صدق ما في مصداقية أبدا اغلب المشاهير
2: يعتمد على المشهور وضميره ترى
3: ما عندهم مصداقية في الكلام.
1: بعد اذنك يا يعقوب، بس في ناس تحب تتابعهم، يعني بالناس تبحث عن مثلا عن الضحكه، عن الترفيه.
2: بالضبط. ايوه
3: صح. ايوه الناس اللي تحب، لكن انا صرت ما احب اتابعهم ابدا. انا شخصيا اتكلم عن نفسي، صرت ما احب اتابعهم اطلاقا ابدا. كنت اتابع نعم، لكن حاليا صرت ما اتابعهم كلهم من الالف الى الياء.
2: نعم، بس اتوقعك اخوي يعقوب صناع المحتوى الرياضيين مال كوره هالاشياء
1: تبعهم.
3: هذا شوف شيء يخص الرياضه.
2: انا اصلا
3: دائما يعني بنفسي يعني مهتم في الجانب الرياضي.
2: نعم.
3: انا في الجانب الرياضي مهتم جدا بنفسي.
2: نعم.
3: يعني انا حتى يعني مثلا النقاد والمحللين وهذا يعجبوني خاصه يتكلموا في شيء واقع، يعني خاصة الشخص اللي يتكلم في شيء واقع وحاصل أنا دائما أرتاح له. لكن تأليف ما أحب.
2: نعم.
3: مجاملات ما أحب. هذه الأشياء أنا أقول إشياء حقيقة أنا أختبرها.
2: نعم.
3: فصناع المحتوى اليوم يتسابق للشهرة والمال بس، لا أكثر ولا أقل.
2: نعم، بس نحن نقدر نقول الأغلبية أو بعض عشان ما نعمم. شو رأيك؟
3: ما نقول كلهم، ترى نقول الأغلبية.
2: أيوه الأغلبية. نعم.
3: الأغلبية هكذا يعني. اليوم حتى اللي ما يعرف يسوي محتوى او ما يعرف يصنع محتوى بس مجرد انه هو باغي شهرة، عادي يدخل على الانستغرام ولا على التيك توك ولا على اي برنامج اخر ويسوي له محتوى عادي كذا وخلاص يتابعون الناس.
2: نعم صحيح. شكرا لك مشاركتك اخوي يعقوب.
3: شكرا استاذ ابرار واخي عيد، اشكركم حقيقه، بس حبيت اداخلكم في الموضوع.
1: الله يسعدك
3: ولكم جزيل الشكر وموفقين باذن الله تعالى.
1: الله يسعدك. شكرا يعقوب، في امان الله.
3: احسن، شكرا جزيلا،
1: في امان الله، مع السلامه. خلينا نشوف بعض الرسائل.
2: نشوف بعض الرسائل
1: على 94777975. ناصر زياد يقول معلومة اليوم تعطي الحياة الكثير من الفرص، لكن يجب على المرء أن يقتنص الفرصة الصحيحة. ودمتم سالمين مع بداية أول يوم أسبوع جديد، نقول نرجو من الجميع الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى مقاصدكم وأعمالكم.

0: ولاية عبري، سأل الله عز وجل أن يكون مساءكم مليء بالخير والراحة وراحة البال
1: جميعا.
0: وبخصوص سؤال حلقة اليوم، قد نتابع بعض الأشخاص رغم معرفتنا بأن محتواهم مزيف بدافع الفضول أو التسلية، لكن يبقى الصدق والمصداقية هم الأساس، فليس كل ما نراه يعكس الحقيقة. حفظ الله عمان وقائدها وشعبها، ودامت أوقاتكم عامرة بالخير والسعادة بإذن الله تعالى. اللهم آمين. مع خالص تحية أبو سلطان الغافري من الواعدة عبري. تحية لك يا أبو سلطان.
1: تحياتنا لك يا أبو سلطان الغافري.
0: هذا صوت ما سمعنا صار زمان،
1: يعني نحتاج كذا تتصل يا أبو سلطان.
0: آخر مرة سمعته في صافرة الخليج.
1: أيوة ترى صافرة الخليج قريب، ترى مخلصها. حسستني أن آخر مرة ترى لقريب بس الأسبوع الماضي.
0: آخر مرة
1: حسيت أن السنة الماضية.
0: طيب، هذه أيضا رسالة من عبد الله تقول مساء الخير. للأسف معظم اللي نتابعهم طبعا اللي هم السوشيال ميديا مزيفين يركضوا خلف المادة فقط، مثل ما قال يعقوب طبعا.
1: نعم.
0: أنت رديتي أنه البعض ما الكل.
1: أيوة.
0: وبعد هو حق مشروع أحيانا لما يكون مثلا يقول لك أنه هذا مصدر
1: رزق في النهاية.
0: أيوة. أيوة. بس يبقى عاد إحنا لنا الحرية، يعني اختياراتنا إحنا، يعني هل إحنا نتابعهم ولا لا. وللأسف الناس ما صارت تتابع المحتوى الهادف بقدر ما تتابع المحتوى الغير هادف، بس هم من الضحك والمسخرة.
1: بعد شوي محتاجين إحنا حق الضحك والمسخرة. شوي الترفيه للنفس.
0: إيه والله محتاجين.
1: إيه والله
0: محتاجين. مع عبد الله نضحك بس عاد مش ال يعني يوصل لأنه
1: درجة الاندماج
0: وما يكون مثلا المحتوى غير هادف وحنا نضحك. لا
1: صح.
0: هذا ما أيوة. نوسع عليه. وراء كل المادة فقط محبة طبعا، محبتكم أم عبد الله. شكرا لك يا أم عبد الله.
1: شكرا
0: يا
1: أم عبد الله.
0: الله يسعدك. زين، احنا في رسالة أيضا هنا من أم فارس تقول أيوة. لو رأيت ما في القلوب الآخرين من الهموم لحمدت الله كثيرا على ما في قلبك. أسعد الله مساءكم يا أجمل مذيعة وأجمل إذاعة. من أم فارس.
1: شكرا يا أم فارس، يعطيك العافية.
0: شكرا لك يا أم فارس، الله يسعدك يا رب. سعيدين بالمتابعة. نروح لفقرتنا.
1: أيوة. على طاري السوشيال ميديا
0: أيضا لها علاقة.
1: لها علاقة، وترى في دراسة عمانية.
0: أيوة.
1: لاحظت أن الناس اللي تتابعوا وايد مشاهير، الشباب العمانيين اللي تتابعوا وايد مشاهير، فعملوا دراسة ولاحظوا أن التوتر والقلق واضطراب النوم بسبب الإفراط في وسائل التواصل عند الشباب العمانيين.
0: نشوف الدراسة إيش تقول.
1: يلا شوف. هي
0: إذن مستمعينا، الدراسة تقول التوتر والقلق واضطراب النوم، دراسة عمانية تكشف آثار الإفراط في وسائل التواصل على الشباب. على الشباب يقصدون ترى.
1: لا ماشي. يعني يمكن على كي.
0: نشوف الدراسة. ما أعرف أبرالي ضحك ما لعب، بس خلينا نشوف الدراسة. إذن مستمعينا، كشفت دراسة مسحية حديثة أجريت في سلطنة عمان عن تأثيرات جوهرية ودالة إحصائية لوسائل التواصل الاجتماعي عن رفاه الشباب من الجيل زد، الفئة العمرية بين 18 و 25 عام، محذرة من مؤشرات مبكرة للإدمان الرقمي وتراجع النشاط البدني. رقلت الفئة العمرية أنا من 18 ل 25، يعني احنا ما تشمل هذا.
1: بس انا اتوقع انه يعني نحن بعد
0: لا علاقة، يعني
1: لان لها علاقة، لان بشكل عام اثار الافراط. الحين صار الافراط في وسائل التواصل الاجتماعي والمتابعة من كل فئات، حتى يعني امهاتنا الله يحفظهن مثلا.
0: امين.
1: نلاحظ الحين قاعدين معهم نسولف، لو هم قاعدين 24 ساعة كذا يشوفون المحتوى ويصدقون، احنا نحاول نقنعهم لا هذا AI ومن هالكلام. عموما الدراسة او اظهر التحليل متخصص الدراسة التي شملت 138 مستخدم نشط، طبعا مستخدم نشط المقصود فيه اللي مدمنين السوشيال ميديا، ان محددات الاستخدام والتفاعل والاستمتاع ترتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات السلوكية والنفسية للمستخدمين، مؤكدة على اهمية تعزيز الاستخدام المسؤول والواعي للتقنيات الرقمية وزيادة الوعي بالمخاطر المحتملة على الصحة الجسدية والنفسية للشباب، إلى جانب دعم الاكتشاف المبكر للمشكلات السلوكية.
0: وفي هذا السياق مستمعين، أوضح الباحث الرئيس بالمشروع الدكتور سوبرا هامنيان أستاذ مساعد بالجامعة العربية المفتوحة بسلطنة عمان، أن الدراسة هدفت إلى توصيف تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الحياة الاجتماعية للجيل زد، وتحليل أثارها على الصحة النفسية وتحديد المشكلات الصحية المحتملة الناتجة عن الاستخدام المفرط، فضلا عن تعزيز وعي الشباب وتقديم توصيات للجهات المعنية بشأن الاستخدام.

0: استخدام الأمثل.
1: وطبعا أكيد هذه الدراسة عيد ومستمعين أظهرت نتائج، فأشار الدكتور سوبرا هامنيان إلى أن الدراسة رصدت عددا من المشكلات النفسية المرتبطة بالاستخدام، أبرزها ارتفاع مستويات التوتر والقلق، كذلك الشعور بالوحدة وتقلبات المزاج، وأيضا ما ننسى انخفاض القدرة على التركيز، وكذلك تراجع جودة النوم طبعا بسبب السهر. كما أسهم الاستخدام المفرط في ظهور مشكلات صحية شملت إجهاد العين والصداع واضطرابات النوم، وكذلك انخفاض مستوى النشاط البدني.
0: وتزامنا مع مستهدفات رؤية عمان 2040 مستمعين في تحقيق الرفاه المجتمعي الرقمي، أوصت الدراسة صناع القرار والمؤسسات التعليمية ومختلف الجهات المجتمعية بتنفيذ برامج توعوية ومبادرات تعنى بالرفاه الرقمي بما يسهم في توجيه الشباب نحو ممارسات أكثر توازن وصحة.
1: أيضا الجدير بذكر طبعا هذا الفريق البحثي، يعني ما فقط الدكتور سوبرا هامنيان، أيضا طبعا هو الدكتور سوبرا هامنيان موثرومان هو الباحث الرئيس، لكن كذلك في الفريق البحثي الدكتور محمد الحزيزي وهو باحث رئيسي مشارك، وأيضا ما ننسى الباحثة المشاركة أماني البلوشي. الفريق ككل أظهر هذه الدراسة، وفعلا نلاحظ نحن طبعا ارتفاع مستويات القلق ممكن بسبب المقارنة، بسبب نقدر نقول تصديق، أو يعني أن صدقنا نحن المحتوى المعروض في السوشيال ميديا. البعض إلى الآن ما عنده الوعي، يفكر أن هذا المحتوى يفكر أن هذا المحتوى محتوى حقيقي وأن حياتهم مثالية، فيقعد يقارن ويبدأ يفكر ليش أنا متأخر، ليش أنا قاعد مكاني وفي ناس مثلا، يعني عرفت دائما كذا يصير هذه المقارنات.
0: ومثل هذه الدراسات أصبحت أمر ضروري أبرا.
1: بالضبط أكيد.
0: إذن مستمعين هذا خبرنا في على السريع. التوتر والقلق واضطراب النوم، دراسة عمانية تكشف آثار الإفراط في وسائل التواصل على الشباب. وما نروح بعيد عن موضوع حلقتنا مستمعين الكرام.
1: أيوة.
0: نرجع ونقول أيضا أبرار هنا في المحتوى.
1: أيوة.
0: اللي فقط همه مثلا أني أنا يعني أيضا هناك نقول نسبة وتناسب اللي هو توازن في الموضوع، بس أنا بس همي أني أنا أطلع بصورة مغايرة عشان يعني أضحك الناس، أو عشان يكون أيوة محتواي كذا، الناس هذا خلاص أصبحت في فئة معينة تنتظرني عشان أنا أطلع بهذا المحتوى.
1: البعض مصدق أن في ناس يعني تريونه أنه هو محور الكون، لكن طبعا هذه الدراسة أثبتت أنه لازم نحن ككل ننشر الوعي بأهمية أن الاستخدام النافع لوسائل التواصل الاجتماعي، فعشان كذا أيضا حمد دورنا كجهة إعلامية أن نظهر نقدر نحن نقول المحتوى أو ننشر الوعي الكافي بأن ما كل شيء نتابعه نحن نصدقه، أيضا ما نتأثر وايد وما يكون في إفراط في أكيد متابعة المشاهير.
0: مستمعين لما نشوف الشخص نفسه يعني يوميا ونسمع تفاصيل حياته ونرى ونشوف مواقفه، ممكن نشعر أن احنا نعرفه عن قرب، رغم أن معرفتنا به تقتصر على ما يختار عرضه. ويعرف هذا في علم النفس والإعلام مثل ما ذكرت قبل شوية أبرار بمفهوم العلاقة شبه الاجتماعية، أي الشعور بالألفة تجاه شخصية إعلامية من دون وجود علاقة شخصية متبادلة حقيقية. وهذا الشعور ممكن مستمعينا يجعلنا أن نستمر في المتابعة حتى بعد اكتشاف المبالغة والتصنع. يعني احنا مكتشفين أنه هذا الشخص مثلا جالس يتصنع ويبالغ، فوق هذا خلاص يعني مثل اللي صار مدمن على متابعة المحتوى.
1: أيوة، بس لأنه على أساس أنه يكون ممتع يقول لك، يعني حتى أحيانا تسأله ليش تتابع، يقول لك بس أقضي وقت لا أكثر. والبعض الآخر أيضا عشان موضوع الفضائح والخلافات، فهنا هو يخصص محتوى حقه لخلافات المشاهير. أيوة. علشان بس أنه يكون الناس تتابعهم، فممكن هنا نقلد أو يقلدون هذه الحسابات اللي هو المحتوى الغربي في الغرب، إنه معروف هذا من سنين، يعني حتى ممكن برنامج مخصص حق الأشياء الفضائح، خلافات فنانين، أخبار الفنانين، عرفت؟ ففي ناس أيضا تقلدهم. فكذلك إن هذا السؤال طبعا يعني في المقال وضحوا أن استمتاع بعض الناس بتتبع الفضائح والشائعات موضح أن في دوافع مثل الرغبة في التسلية، مثل ما ذكرنا الفضول. أيوة. الشعور بالأفضلية الأخلاقية، هنا الناس يحبون أن يستشعرون أن نحن عندنا أفضلية أخلاقية عن مثلا مشهور معين.
0: في الحالة هذه أبرار والمستمعين أيضا، هل إحنا جالسين نساهم أيضا في نشر مثلا الشائعات إذا كان المحتوى مضلل؟
1: هنا دائما في حتى
0: اللي هي مثلا ذكرت انت قبل شوي اللي هو الناس تحب ايضا تتابع اللي هو عندنا فضول نتابع الاشياء اللي هي مثلا قصص الفضائح وغيره وغيره وغيره.
1: ايوه.
0: هل احنا جالسين ايضا نساهم في نشر مثلا هذه
1: ذكرتني في منصات عمانية رسمية دائما يوضحون إنه خل هذا الخبر يوقف عندك لا ترجع تنشره.
0: أيوة.
1: فيكون هنا في توعية ومفروض نحن هذا الشيء إذا شفنا مثلا إحراج مشهور فضيحة مشهور ليش نحن ننشر؟ ليش نحن بنستفيد؟ بنستفيد طيب أن سوينا محتوى خلينا الناس تسمعنا نحن ونتكلمنا ونصار عندنا محتوى إنزين وبعدين عرفت. فيعني هيش أصلا يعني بيرجع حق يعني حق الشخص نفسه اللي قاعد ينشر بيرجع له بالضرر أكثر عن ما يكون فيه منافع.
0: إذن مستمعين هذا سؤالنا وهذا موضوعنا. أسامة العبدلي يقول مساكم الله بالخير جميعا ويمسي بالخير ليعقوب السيابي ولأبو ياد الشيادي محمد منصوري صادق البلوشي محمد عبد الله النعبي. يقول أنا عن نفسي ما أتابع حد مزيف أو غير مزيف عشان كذا ما حبيت أنزل برامج التواصل الاجتماعي مع هذا الواتساب. سامي العبدلي يقول عشان ما أصدع
1: وصرنا
0: لا تابع المزيف ولا أيوة. ولا الحقيقي يعني
1: لما يكون في نعرف أحد مثل سامي نقول شخص غريب يعني أو ما شخص غريب من الشخص يعني غريبة
0: كيف قدرت الحين ما عندك أيوة.
1: كيف قدرت تستغني أساسا عن البرامج لأن نحن صرنا نشوف البرامج وسائل التواصل وايد مهمة عندنا نحن. عيد إيش رأيك أغنية يا حلو لآدم؟
0: حاضرين.
1: هذه صارت أغنيتي المفضلة على فكرة أحاول أطلعها من راسي وما قدرت. عموما مستمعينا هذا موضوع حلقتنا لليوم. هل أنت من الأشخاص اللي يتابع طبعا المشاهير رغم أنه يعرف أن محتواهم مزيف وتستمتع بالمحتوى وليش أهم شيء ليش عشان نعرف الأسباب وهل استمتعك بهذا المحتوى وأنت مدرك أنه ترفيهي أم أنك بديت تصدق ادعاءاته؟

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

0: رجعنا لكم متابعي الكرام في آخر 11 دقيقة من برنامج تو الناس. وقبل أن نروح لفقرتنا الأخيرة مستمعينا اللي هو آخر أخبار الفن والفنانين، واليوم أكيد عن الفنان فضل شاكر واللي هو طبعا العنوان الأبرز عودة الغايب. لكن قبل كل ذا مستمعينا خلينا أيضا نمسي بالخير على قمر. مساء الخير يا قمر، مساء الخير أيضا لجميلة من شاعرة جميلة من المملكة العربية السعودية وسعاد. مساء الورد، أهلا بك يا سعاد. ومساء الخير أيضا لرشاد، أهلا بك يا رشاد، مساء الخير. وعلى 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس. مرحبا.
1: مرحبتين. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حي الله مراد، كيف حالك؟ كيف الصحة؟
1: الحمد لله. عيد اخبارك طيب؟ انا والله عساني ما ازعجتكم بالاتصالات.
2: لا بالعكس، مستانس باتصالاتكم اخوي مراد.
0: هذا اللي نزعل منه انك تقول ازعجتكم.
1: الله امسي عليك بالخير والصحة يا اختي.
2: الله يسعدك يا رب. العكس، مشاركاتكم سواء بالاتصال او بالرسائل دائما تسعدنا.
1: جزاكم الله خير. انا والله يعني حقيقة انا يعني احب اتصل يعني فيكم ويعني استفيد من معلوماتكم ايضا صراحة. يعني كذي انا شخصيا اذا اتكلم عن نفسي كمراد الرئيس، انا اريد ثقافتي تكبر اكثر اكثر لما اتصل فيكم في البرامج هذه اللي على الهواء مباشرة يعني، وهذا راح يشجعني كثير في اشياء كثيرة حقيقة. اي نعم، يعطيكم العافية ربي إن شاء الله.
2: الله يعافيك يا رب. نحن أيضا نستفيد من آرائكم كذلك يعني حول كل موضوع نحن نطرحه. فأكيد عارف موضوع حلقتنا لليوم.
1: إيه نعم، قال لي يعني العيد بهذا الموضوع يعني. نعم
2: أيوة. مراد نعم. مراد هل من الأشخاص اللي يحب يستمتع كذا يتابع المشاهير حتى لو كان محتواهم مزيف، وهل تستمتع بهذا المحتوى أو لا؟
1: يعتمد. أنا ما يهمني الشخص إذا كان حسابه مزيف أو وهمي، أنا أشوف المحتوى اللي هو يقدمه.
2: أيوة، نحن نقصد المحتوى، إن هل
1: المحتوى يعني مزيف. نعم، المحتوى إذا كان هادف ويفيد للمجتمع أنا راح أتابعه. أنا ما يهمني الشخص إذا كان حسابه وهمي أو مزيف أو ما شابه ذلك. لكن في نقطة مهمة أيضا، إنه يجب علينا نكون حريصين على في بعض الحسابات قد تكون انتحال شخصية. نعم، نحن نتابع في بعض الحسابات يعني، يمكن أنا واحد من الأشخاص اللي تابعت بعض الحسابات في النهاية طلع فالشخص منتحل شخصية آخر، شخص آخر يعني. في حسابات كذا لكن محتوى ما كان ذاك الزود، لكن في بعض الحسابات اللي أنا تابعهم مزيفة لكن حقيقة يعني أنا أستفيد منهم كثير من معلومات. نعم. مثلا أي معلومات مثلا تفيدنا نحن كمجتمع، معلومات عن المعلومات الرقمية أو ما شابه ذلك يعني. أي نعم،
2: نحن نقصد أخوي مراد مثلا شخص يعرض لك محتوى هو بعيد عن حياة الواقعية، يظهر أنه حياته مثالية، حياة ثرية، ترفيهية، حياة وردية، كأنه نعم. عايش كذا في عالم يعني ما عالمنا نحن، عرفت؟
1: نعم نعم. يظهرون للجمهور ان هذا لا مقلب حقيقي وكذا، والشخص هذا ما عنده خبر. بالعكس، اذا شيء مضحك، اذا شيء ما في يعني ضرر، طبعا نحن نستفيد. بالعكس يعني كذا حسابات انا اتابع حقيقه ايضا يعني، معلش انا راح اقول الحساب اللي اكثر شيء اللي انا ارتاح له وايد وايد واتابع، ما بس انا يمكن ملايين اللي يتابعوا، واحد من نجوم السوشيال ميديا حقيقه يعني، فهد العرادي.
2: نعم
1: أي نعم، فهد العرادي يعني حقيقة هو والخال أبو طلال يعني في بعض المشاهد اللي هم يسووها مقالب يعني، يعني أحيانا أنا أتساءل بنفسي هل هذا يعني الخال أبو طلال مثلا عنده خبر يعني، هل مخبريننا قبل مثلا أن نحن راح نعمل لك هذا المقلب أو ما شابه ذلك، أو هذه المقلبة جات مثلا مفاجأة. كذا. فأكيد هم أنا في رأيي الشخصي يمكن طبعاً تعرف الريال كبير وأكيد مخبرين أن نحن راح نعمل مقلب تطبيق ويمكن فيها شوية خوف وكذي فهو خلاص راح يعني ينتبه على هذه المقلب. لكن بالعكس كوميديا يعني ممتاز بالعكس يعني
2: الواحد يحتاج للترفيه بين فترة وفترة.
1: أكيد أكيد بين فترة وفترة نحتاج يعني يعني كذي محتوى ترفيهي نضحك وكوميدي. وفي بعض الأحيان نحتاج يعني نحن في حياتنا الشخصية بعض المحتوى اللي نحن نستفيد منه حقيقة. ممكن المجتمع أيضا يستفيد. ممكن أنا إذا أتابع هذا المحتوى اليوم وعجبني ممكن أنا أطبقه في البيت. يعني المحتوى اللي يفيدنا نحن حقيقة من دون الكوميديا يعني
2: أنا نعم محتوى الهاتف
1: نعم هذه بالعكس يعني أي نعم صدر.
2: شكرا لك أخوي مراد تستمع هذه المشاركة.
1: العفو شكرا مشكورين وما قصرت والله يعطيكم العافية الصحة على وقتكم الطيب. عيد ولك أنت أيضا يا أختي بارك الله فيك.
0: شكرا لك يا مراد شكرا.
1: حياكم الله
0: في الله يسعدك في أمان الله.
1: حياكم الله.
0: مع السلامة.
2: إذن مستمعينا هذا كانت مشاركة مراد. خلونا نروح كذا لفضل شاكر خصوصا نحن نعرف أن الفنان فضل شاكر من الفنانين اللي من زمان ما غنى وما يعني ما عمل كذا عودة للمسرح. فمستمعينا نفاد تذاكر حفل عودة الغايب فضل شاكر يعود للغناء بالرياض بعد غياب طويل عن الحفلات الجماهيرية.
0: يستعد مستمعي الكرام الفنان اللبناني فضل شاكر للعودة للمسرح بعد غياب طويل عن الحفلات الجماهيرية من خلال حفل فني ضخم تحتضنه العاصمة السعودية الرياض في موعد ينتظره جمهوره بعد سنوات من الغياب. وتزامنا مع طرح تذاكر الحفل مستمعينا شهدت عملية البيع إقبال لافت من الجمهور إذ نفدت التذاكر في وقت وجيز وفي ظل اهتمام واسع يعود صاحب الصوت الذي ارتبط اسمه بعدد من أشهر الأغاني الرومانسية في العالم العربي.
2: إذن مستمعينا طبعا هذه العودة تشكل أكيد أهمية خاصة في المسار الفني لفضل شاكر الذي ابتعد لسنوات عن الأضواء والحفلات قبل أن يعود تدريجيا إلى المشهد الغنائي من خلال أعمال جديدة وظهور فني متجدد. فيأتي هذا الحفل حفل الرياض ليشكل أولى المحطات الكبرى لعودة فضل شاكر إلى اللقاء المباشر مع جمهوره بعدما ظل حضوره خلال السنوات الماضية مرتبطا بشكل أساسي بإصداراته الغنائية.
0: ومن المنتظر أن يقدم الفنان اللبناني خلال الأمسية باقة من أشهر أغانيه التي صنعت جماهيريته إلى جانب أعمال الحديثة وسط ترقب لمعرفة شكل عودته خلال طبعا إلى خشبة المسرح بعد هذا الغياب الطويل.

0: الأغاني القديمة لكن جميلة أيضا،
1: مناسب للعنوان،
0: مناسب للعنوان فعلا. يعني العيد دائما كذا تسوي الأغنية على نفس الموضوع. عموما الإقبال طبعا لم يتوقف عند نفاد تذاكر الحفل الأول، إذ جرى الإعلان عن إضافة ليلة ثانية في خطوة تعكس حجم الاهتمام الجماهيري بالعودة المرتقبة للفنان اللبناني.

ومستمعينا وبذلك يبدو أن فضل شاكر يدخل مرحلة جديدة من مسيرته الفنية عنوانها العودة إلى المسرح واستعادة التواصل المباشر مع جمهور ظل حاضرا طوال سنوات غيابه.

0: إذن مستمعي الكرام، هذا خبرنا في آخر أخبار الفن والفنانين عن الفنان فضل شاكر والعودة.
1: وإن شاء الله نشوف كذا حفلات أو إعلان لحفلات فضل شاكر معنا في مسقط، وأتوقع نفس الشيء راح يكون في نفاد للتذاكر لأنه محبي فضل شاكر وايد، خصوصاً أغانيه الحين لما رجع بشكل تدريجي للمشهد الغنائي أغانيه جداً جميلة. عموماً مستمعينا في نهاية حلقتنا لليوم
0: في رسائل قبل
1: يلا نقرأ الرسائل
0: إذن مستمعينا طبعاً الرسائل اللي وصلتنا العم سعيد الهشامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في برنامج تو الناس سعيد أبرار بدر حبيت بس أسلم عليكم. يقول
1: الله يسلمه من كل شر، وإن شاء الله كذا نسمع صوتك العم سعيد،
0: وإحنا نبعد لك التحية والسلام العم سعيد. الله يحفظك ويحفظ الوالدة، الله يحفظها يا رب إن شاء الله تعالى ويطول بأعماركم. أبرار، إحنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج تو الناس، لكن خلينا نقول أيضا شكرا لكل من تابعنا على منصات شبيب المرية في اليوتيوب وأيضا على منصة إكس، وكل اللي تواصلوا معنا سواء بالاتصال أو من خلال الرسائل.
1: أكيد طبعا، وعلى طاري موضوع حلقتنا لليوم، هل تتابع المشاهير اللي عندهم محتوى مزيف أو لا؟ خلونا كذا نتذكر أن الحياة الحقيقية أكيد أوسع بكثير من لقطة مصورة، وأن الإنسان ما يحتاج يعيش حياة مثالية أمام الناس عشان تكون حياته جميلة، ولا نسمح للمقارنات أو المظاهر أن تقلل من قيمة أيامنا العادية وتفاصيلنا البسيطة.
0: وفي الختام مستمعينا وفي النهاية، ما كل محتوى نشاهده لازم نصدقه، وما كل شخص نتابعه لازم نتفق معه أو نقتنع بأسلوب حياته. أحيانا نتابع للضحك، وأحيانا بدافع الفضول، وأحيانا لأن نريد نعرف إيش اللي راح يصير بعد ذلك، لكن المهم أن نعرف الفرق بين الترفيه والحقيقة، وبين الشخص اللي يقدم المحتوى ممتع والشخص اللي يستحق ثقتنا. خلونا نتذكر أن الحياة الحقيقية أوسع بكثير من لقطة مصورة، وأن الإنسان ما يحتاج يعيش حياة مثالية أمام الناس حتى تكون حياته جميلة، وما نسمح للمقارنات أو للمظاهر أو المظاهر أن تقلل طبعا أكيد من قيمة أيامنا العادية وتفاصيلنا البسيطة. كذا نقول خلينا نكون واعيين يا أبرار.
1: أكيد لازم نكون واعيين، نستمتع باللي يفيدنا ويسعدنا، ونختار بالضبط المحتوى اللي يناسبنا ويشبه حياتنا ويضيف لحياتنا بدل ما يسرق وقتنا وراحتنا.
0: تحياتي عيد الخويطري أبرار المشيفري وبدر البلوشي، في أمان الله نلقاكم في حلقة الاثنين إن شاء الله تعالى.
1: من أنا قلت الأربعة بتقول الأربعة، مستعيل شكلك.
0: نشوفكم الاثنين وكيفك عفراي.

شبيبة اف ام ام ام عيش حياتك وخليك شبابي.

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلق التنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نمى لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: نت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.